مكسوف من حلاوتكم. بالحسن بالحسن لا

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك، وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك، وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
1: الياس فارس صمون، وسام أسعد نيكولا، جوزيف طانيوس الخوري، جوزيف طنوس خوري.
0: ارتفعوا كالأرس.

0: فصم.
1: رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. يا أخوتي، من من الناس يعرف ما في الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ كذلك لا أحد يعرف ما في الله إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، حتى نعرف ما أنعم به الله علينا من مواهب. ونحن لا نتكلم عن تلك المواهب بكلمات تعلمها الحكمة البشرية، بل بكلمات يعلمها الروح، فنعبر عن الأمور الروحية بكلمات روحية. فالإنسان الأرضي لا يتقبل ما هو من روح الله، لأن ذلك عنده حماقة، ولا يستطيع أن يعرف ما هو من روح الله، لأن الحكم في ذلك لا يكون إلا بالروح. أما الإنسان الروحاني فيحكم على كل شيء، ولا أحد يحكم عليه، فمن عرف فكر الرب ليعلمه؟ أما نحن فلنا فكر المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. بعد عودة 72 تلميذا بفرح، ابتهج يسوع بالروح القدس فقال: أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنك هكذا ارتضيت. لقد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن يريد الإبن أن يظهره له. ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم على انفراد: طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون، فأني أقول لكم إن أنبياء وملوك كثيرين أرادوا أن يروا ما أنتم تنظرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا. حقا والأمان لجميعكم.

اليوم السادس كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

يا رب، لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايما معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر أحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب، مؤدياً ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

من أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم لبنان.

ديجور يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتديلا على الزيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنيني $1 بس.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. CNN: تحديات لوجستية أدت لإلغاء اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران. لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني. تعادل بين البرازيل والمغرب وبين قطر وسويسرا في المونديال، والحكمة إلى المربع الذهبي.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة صغيب مرد. يسود الترقب المشهد الإقليمي والمحلي في شأن مصير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وما إذا كان سيتم التوقيع عليه اليوم، وفيما التطورات الميدانية على حالها من الاحتدام جنوبا مع تقدم القوات الإسرائيلية إلى تلة علي الطاهر استراتيجية المشرفة على مدينة النبطي، فإن الوقائع الدبلوماسية وموقف الدولة اللبنانية نحو مزيد من الخطوات النوعية على المسار اللبناني الإسرائيلي وسط التمسك لبنان بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني.
1: إذن أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنة جنوب لبنان حتى لو وقعت مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران كما هو متوقع اليوم، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد التوقيع، مؤكدا أنه لن تسلم إيران أي أموال من أرصدتها المجمدة. وقال في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء سندخل ونحصل على الغبار النووي الإيراني.
0: وزير الخارجية الإيراني من جهته أشار إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه الأحد بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن متظاهرين معارضين للاتفاق الإيراني الأمريكي يهددون من يوافق عليه بالقتل.
1: وكالة فارس ذكرت أن طهران لن تسمح بتحويل توقيع الاتفاق إلى مناسبة دعائية لترامب، مشيرة إلى أن إصراره على توقيع الاتفاق اليوم قد يكون مرتبطا برغبته في استثمار عيد ميلاده سياسيا وعالميا، لكن لا يبدو أن المذكرة التفاهم ستوقع اليوم.
0: وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن واشنطن تطالب إيران بحل الميليشيات التي ترعاها بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق نووي، وتشمل المطالب انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ووقف هجمات الحوثيين ونزع سلاح الجماعات المسلحة في العراق خلال فترة اختبار تمتد 60 يوما. ولفتت معاريف إلى أن الكابينات الأمني والسياسي الإسرائيلي سيجتمع مساء

0: إلى أن المسؤولين اللبنانيين تلقوا رسالة غير مباشرة تدعو إلى الاستفادة من الاتفاق الذي سيحصل بين واشنطن وطهران لتثبيت وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أن مفاوضات واشنطن التي من المتوقع عقد جولتها الثالثة في خلال الأسبوع المقبل تخص الدولة اللبنانية حصراً. وتخوفت المصادر من المرحلة المقبلة على الجبهة اللبنانية، لا سيما وأن الموقف الإسرائيلي لا يتماهى مع المأساة الدولية.
1: مصادر دبلوماسية أفادت بأن لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، وهو توجه متقدم داخل الإدارة الأمريكية خصوصا في وزارة الخارجية، فلبنان الرسمي هو من له الحق في التفاوض بعيدا عن أي تدخلات موازية. ولفتت المصادر إلى أن واشنطن تنظر بقلق للإيحاءات التي يسوقها البعض، والتي تقول بأن مسارات تفاوضية أخرى تحظى بموافقة أمريكية وقادرة على إنتاج تفاهمات أو اتفاقات، كما أكدت أن هذه الإيحاءات تهدف إلى التشويش على المفاوضات الرسمية اللبنانية وتتقصد ذلك بهدف إضعاف موقع الدولة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأن الوفد اللبناني الرسمي المفاوض في واشنطن هو الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذا الملف. ولفتت المصادر إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض، إلا أن التدخلات الإيرانية تساهم في تعطيل فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
0: تحديات لوجستية أدت لإلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع. شرب المخلوف.
2: نقلت CNN عن مسؤولين قولهم إن تحديات لوجستية أدت إلى إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران، وتمت الاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا. وفي الأثناء قال مسؤول أمريكي لفوكس نيوز: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون رسوم بعد توقيع الاتفاق، واليوم سنتكوم أكدت أن القوات الأمريكية ستواصل مهمة حصار إيران، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات USS بوش بجهوزية عالية في بحر العرب. أفادت NBC نيوز الأمريكية بأن مقاتلة أمريكية من طراز F-18 هورنيت تحطمت أثناء تدريب روتيني بولاية واشنطن. في الشأن الإيراني أفادت وسائل إعلام محلية بأن متظاهرين معارضين للاتفاق الإيراني الأمريكي يهددون من يوافق عليه بالقتل. التلفزيون الأردني أعلن أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في البلاد. أعلنت الكونغو ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى 710 أشخاص.
1: في ميدانيات الجنوب وصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته في جنوب لبنان، ورمى قنابل حارقة فوق بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، كما نفذ عملية حرق في منطقة الشريقة في الخيام، وتصاعدت أعمدة الدخان منذ ساعات.
0: وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة الغسانية وأخرى على الزرارية في قضاء صيدا، وطال القصف المدفعي بلدات الغندورية، مجد الزون والحنية، وألقيت قنابل حارقة فوق بلدة بلاط.
1: ونسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة مجد الزون في قضاء صور، كما استهدفت غارة منطقة الحوش في مدينة صور.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض صاروخا أطلقه الحزب نحو قواته في جنوب لبنان.
1: وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يدرس إمكان وقف العمليات البرية الحالية في جنوب لبنان في إطار تقييمات ميدانية مرتبطة بتطورات الوضع الأمني على الحدود.
0: في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف موضعا للجيش الإسرائيلي في بلدة حولة بمسيرتين انقضاضيتين،
1: كما استهدف برشقة صاروخية تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لمجد الزون، لافتا إلى أنه تصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة في أجواء إقليم التفاح وأجبرها على التراجع.
0: طلب رئيس الحكومة نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وقال سلام لرويترز: على حزب الله أن يكون أسرع منا أو ليكون على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نقوم بها في واشنطن. واعتبر سلام أن لبنان اختار الطريق الأقل كلفة ورفض اعتبار نزح سلاح حزب الله شرطا إسرائيليا، وقال: فلنخلص من هذه التجليطة. أضاف: نحن على تواصل دائم مع حزب الله، وكل المطلوب منه أن ينقذ التزاماته.
1: وزير الخارجية يوسف رجي أعلن لصحيفة لوفيجارو أن حزب الله مهزوم عسكريا، لكنه يحكم قبضته على الدولة العميقة، لافتا إلى أن استعادة الدولة سلطتها ليست حربا أهلية بل هي تطبيق للدستور والقانون، ونفى إدراج مسألة وقف النار في لبنان من ضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشارع أن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار عن الصحة، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين ليس أولوية حاليا في ظل استمرار النزوح.
1: خطف منتخب قطر نقطة تاريخية في مستهل مشواره في مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بإدراكه التعادل أمام سويسرا 1-1 في الوقت القاتل أمس في خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ضمن المجموعة الثانية.
0: أما منتخب المغرب فاستهل المشوار بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع نظيره البرازيلي. افتتح المغاربة التسجيل عبر اسماعيل سيباري في الدقيقة 21 مستغلا تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، ورد البرازيليون سريعا بهدف التعادل بواسطة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32 ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية، فيما فازت اسكتلندا على هايتي بنتيجة 1-0 في أولى مباريات المجموعة الثالثة سي بكأس العالم 2026.
1: وإلى الباسكتبول، فاز أمس نادي الحكمة على هومتمن بنتيجة 99-97 ضمن بطولة لبنان لكرة السلة، وبذلك يعبر نادي الحكمة إلى المربع الذهبي للمرة 29 في تاريخه. وشهدت المباراة تعرض نجم منتخب لبنان وقائد نادي الحكمة في كرة السلة يوسف خياط لإصابة في الكاحل أثناء المباراة، نقل على أثرها إلى المستشفى.
0: إلى الأحوال الجوية.
3: RLL Weather Report.

طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض في الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتعود الأجواء المستقرة وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء. اليوم تنخفض الحرارة خصوصا على الجبال والداخل، تنشط الرياح خصوصا شمال وشرق البلاد ويرتفع معها موج البحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية. غدا احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية حتى بعد الظهر، وترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل. في الختام إعادة للعناوين. CNN: تحديات لوجستية أدت لإلغاء اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران. لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني. تعادل بين البرازيل والمغرب وبين قطر وسويسرا في المونديال والحكمة إلى المربع الذهبي. نشرة انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بعجيبة العالم الغربي؟ هيدي هي زيارتنا اليوم. أعلى الأسوار يلي بتعود للقرون الوسطى هي وجهتنا. رح نطلع على دير بزورو كتار بفرنسا، تحديداً بين النورماندي وبروتاني، واحد من أجمل المناطق والمناظر على صخرة محاطة بالماء، دير قديم كتير للكابوشينيين. البعض بيقول إنه بيعود لكتير قديم. هالدير الحلو والخليج الرائع يوصفوا وصف كتير حلو وبيقولوا حرفياً: من فوق سترون الأمواج تندفع نحوكم بأقصى سرعة ويغير الضوء المنظر في كل ثانية بفعل المد والجزر. وهالدير لأنه كتير قديم ومميز بفعل موقعه الجغرافي، تم تصنيفه كأحد المواقع التابعة للتراث العالمي لليونسكو، إلا أنه تاريخه بال 1792 لل 1866 بيقول أنه كان سجن لحوالي 600 سجين، والبعض الآخر بيحكي عن 1000 بالتاريخ، إنما دمروا وكسروا فيه وخصوصاً التماثيل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية صباحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، خاصة يلي ناطرين الأبراج. برج الحمل، حتى بيوم الراحة ما بتتوقف أفكارك عن التخطيط للمستقبل. لحظات حلوة رح ترجع لك الشعور بالاستقرار، وهيك نزهة صغيرة بتمنحك طاقة متجددة. الثور، فكرة جديدة بتستحق انك تمنحها بعض الاهتمام. بتشعر بانه الامور ماشية بوتيرة مريحة وبتطمن لك بالك. لقاء عائلي بيرجع الاجواء للالفة والمحبة. برج الجوزاء، بتلمع فكرة براسك ممكن تتحول لمشروع واعد لاحقا. بتحتاج للاستماع اكثر من الحكي اليوم، ويوم حافل بالضحك والاحاديث الممتعة. السرطان، بتستفيد من فترة الهدوء لحتى تقدر تراجع بعض الخطط المستقبلية. مبادرة حلوة منك بتلاقي ترحيب كتير كبير، ورح تلتقى بشخص بيكون عم بضيف على يومك الكتير من الإيجابية. برج الأسد، بتراجع بعض الإنجازات وبتشعر بالفخر باللي أنت حققته. أجواء دافية بتخليك تتقرب أكثر من الشريك أو حتى الحبيب. حضورك بيطفي الحيوية على الأشخاص يلي بتجتمع معهم. برج العذراء، راحة اليوم بتساعدك على استعادة نشاطك للأسبوع اللي جاي. تجنب التفكير الزائد واستمتع باللحظة، فرصة للقاء شخص غاب عنك من فترة. برج الميزان، بتبلش ترسم أفكارك الجديدة للفترة اللي جاية. مشاعر هادية ومستقرة بتمنحك راحة داخلية. دعوة لطيفة أو زيارة مفاجئة بتفرحك. برج العقرب، بتخطط لخطوة مهمة بعيداً عن الضجيج. بتشعر بقرب عاطفي أكبر من العادي. حديث صريح مع صديق بعزز الثقة بينتكن. برج القوس، فضولك بيدفعك لأنك تكتشف أمور جديدة ومفيدة. فرصة حلوة لحتى تجدد الأجواء وتكسر الروتين. يوم مثالي لأنك تطلع وتستمتع بوقتك. برج الجدي، اليوم ضروري تمنح حالك استراحة مستحقة بعد فترة من التعب. بتكتشف جانب حلو بشخص قريب منك. أجواء عائلية دافية ومريحة. برج الدلو، ممكن اليوم تولد عندك فكرة منك متوقعة أثناء قيامك بأمر بسيط. لحظات مميزة بتخلي قلبك يكون مطمن أكثر، ولقاء عفوي بيتحول لذكرى حلوة. أخيراً مع برج الحوت، بتستفيد من وقت الفراغ لحتى ترتب أفكارك. بتشعر بتقدير ومحبة من الأشخاص المقربين منك. أجواء مريحة ولقاءات بتمنحك شعور بالسعادة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

الثامنة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. مراسم توقيع إلكترونية متوقعة اليوم على الاتفاق بين واشنطن وطهران إذا لم يطرأ أي طارئ. الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته في لبنان بإطار التفاهم الأمريكي الإيراني ولن ينسحب من المنطقة الآمنة. لبنان متمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني. كوريا الشمالية محاولات أمريكية وغربية لإحياء ملف نزع سلاحنا النووي. الكونغو ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى 710. تعادل بين البرازيل والمغرب وبين قطر وسويسرا في المونديال والحكمة إلى المربع الذهبي.

0: تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وجمانة صغيب مراد. الترقب الحذر يغشى المشهد الإقليمي والمحلي في شأن مصير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ستشهد الساعات القليلة المقبلة مراسم توقيع إلكترونية على الاتفاق إذا لم يطرأ ما يحول دون ذلك في اللحظة الأخيرة. وفيما التطورات الميدانية على حالها من الاحتدام جنوبا مع تقدم القوات الإسرائيلية إلى تلة علي الطاهر استراتيجية المشرفة على مدينة النبطي، فإن الوقائع الدبلوماسية وموقف الدولة اللبنانية نحو مزيد من الخطوات النوعية على المسار اللبناني الإسرائيلي في ظل التمسك بفصل مسار لبنان التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني.
1: إذن أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته البرية في لبنان في إطار التفاهمات الجارية بلورتها بين واشنطن وطهران، وبأنه لن ينسحب من المنطقة الأمينة جنوب لبنان حتى ولو تم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران كما هو متوقع اليوم، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد التوقيع، مؤكدا أنه لن تسلم إيران أي أموال من أرصدتها المجمدة. وقال: في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء سندخل ونحصل على الغبار النووي الإيراني.
0: وزارة الخارجية الإيرانية من جهتها لفتت إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه الأحد بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن متظاهرين معارضين للاتفاق الإيراني الأمريكي يهددون من يوافق عليه بالقتل.
1: وكالة فارس ذكرت أن طهران لن تسمح بتحويل توقيع الاتفاق إلى مناسبة دعائية لترامب، مشيرة إلى أن إصراره على توقيع الاتفاق اليوم قد يكون مرتبطا برغبته في استثمار عيد ميلاده سياسيا وإعلاميا، لكن لا يبدو أن مذكرة التفاهم ستوقع اليوم.
0: صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت أن واشنطن تطلب من إيران حل الميليشيات التي ترعاها بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق نووي، وتشمل المطالب انسحاب حزب الله

0: المسؤولون من أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية قد تشكل تهديدا لأمن إسرائيل، مشيرين إلى أن ملفات حساسة مثل القضية النووية وغيرها من القضايا الجوهرية لا تزال بحسب تعبيرهم عالقة ولم يتم التوصل إلى حلول نهائية في شأنها.
1: وسط هذه الأجواء نقلت CNN عن مسؤولين أن تحديات لوجستية أدت إلى إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران، وتمت الاستعادة عنه بالتوقيع إلكترونيا.
0: وقال مسؤول أمريكي لفوكس نيوز إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون رسوم بعد توقيع الاتفاق. وأكدت سنتكوم اليوم أن القوات الأمريكية ستواصل مهمة حصار إيران، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات USS بوش بجهوزية عالية في بحر العرب.
1: وفي المقلب اللبناني أشارت مصادر إعلامية إلى أن المسؤولين اللبنانيين تلقوا رسالة غير مباشرة تدعو إلى الاستفادة من الاتفاق الذي سيحصل بين واشنطن وطهران لتثبيت وقف اطلاق النار، مع التأكيد على أن مفاوضات واشنطن التي من المتوقع عقد جولتها الثالثة في خلال الأسبوع المقبل تخص الدولة اللبنانية حصرا. وتخوفت المصادر من المرحلة المقبلة على الجبهة اللبنانية، لا سيما وأن الموقف الإسرائيلي لا يتماهى مع المساعة الدولية.
0: مصادر دبلوماسية أفادت بدورها بأن لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، وهو توجه متقدم داخل الإدارة الأمريكية وخصوصا في وزارة الخارجية، فلبنان الرسمي هو من له الحق في التفاوض بعيدا عن أي تدخلات موازية. ولفتت إلى أن واشنطن تنظر بقلق للإيحاءات التي يسوقها البعض، والتي تقول بأن مسارات تفاوضية أخرى تحظى بموافقة أمريكية وقادرة على إنتاج تفاهمات أو اتفاقات، كما أكدت أن هذه الإيحاءات تهدف إلى التشويش على المفاوضات الرسمية اللبنانية، وهي تتقصد ذلك بهدف إضعاف موقع الدولة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأن الوفد اللبناني الرسمي المفاوض في واشنطن هو الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذا الملف. ولفتت المصادر عينها إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض، إلا أن التدخلات الإيرانية تساهم في تعطيل فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
1: في ميدانيات الجنوب، وصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته في جنوب لبنان ورمى قنابل حرق فوق بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، كما نفذ عملية حرق في منطقة الشريقة في الخيام وتصاعدت أعمدة الدخان منذ ساعات.
0: وشن طيران الإسرائيلي غارة على الغساني وأخرى على زراري في قضاء صيدا، وطال القصف المدفعي بلدات الغندوري ومجد الزون والحني، وألقيت قنابل حارقة فوق بلدة بلاط.
1: ونسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة مجد الزون في قضاء صور، كما استهدفت غارة منطقة المعمورة في حوش صور.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض صاروخا أطلقه الحزب نحو قواته في جنوب لبنان.
1: في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف موضعا للجيش الإسرائيلي في حولة بمسيرتين انقضاضيتين، كما استهدف برشقة صاروخية تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة مجد الزون ومسيرة في أجواء إقليم التفاح وأجبرها على التراجع.
0: طلب رئيس الحكومة نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، واعتبر أن لبنان اختار الطريق الأقل كلفة، ورفض اعتبار نزع سلاح حزب الله شرطا إسرائيليا، وقال فلننتهي من هذه التجليطة. وأضاف سلام: نحن على تواصل دائم مع حزب الله، وكل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته.
1: أعلن وزير الخارجية يوسف رجي لصحيفة لوفيغارو أن حزب الله مهزوم عسكريا، لكنه يحكم قبضته على دولة العميقة، لافتا إلى أن استعادة الدولة سلطتها ليست حربا أهلية، بل هي تطبيق للدستور والقانون. ونفى رجي إدراج مسألة وقف اطلاق النار في لبنان من ضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار عن الصحة، ولفت إلى أن ترسيم الحدود ليس أولوية حاليا في ظل استمرار النزوح.
1: متفرقات إقليمية ودولية مع شرب المخلوف.
2: شددت كوريا الشمالية على أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي محكوم عليها بالفشل، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه. وقالت إن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون تعزيز التهديدات النووية ضدها من خلال آليات تعاون عسكري ومناورات مشتركة في وقت يطالبونها فيه بالتخلي عن قدراتها النووية. ميدانيا ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف داخل مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. وفي الأردن أعلن التلفزيون الأردني إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق. أمريكيا أفادت NBC نيوز بأن مقاتلة أمريكية من طراز F-18 هورنت تحطمت أثناء تدريب روتيني بولاية واشنطن. في الشأن الصحي أعلنت الكونغو ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى 710 أشخاص.
0: خطف منتخب قطر نقطة تاريخية في مستهل مشواره في مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بإدراكه التعادل أمام سويسرا 1-1 في الوقت القاتل أمس في خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ضمن المجموعة الثانية.
1: أما منتخب المغرب فاستهل مشواره بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مع نظيره البرازيلي. افتتح المغاربة التسجيل عبر اسماعيل سيباري في الدقيقة 21 مستغلا تمرير الدقيقة داخل منطقة الجزاء، ورد البرازيليون سريعا بهدف التعادل بواسطة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32 ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية، فيما فازت اسكتلندا على هايتي بنتيجة 1-0 في أولى مباريات المجموعة الثالثة سي بكأس العالم 2026، وتقام في هذه الأثناء مباراة بين منتخبي تركيا وأستراليا.
0: وفي إطار الفاينل 8 من بطولة لبنان في كرة السلة فاز أمس نادي الحكمي على الهومنتمن بنتيجة 99-97، وبذلك يعبر نادي الحكمي إلى المربع الذهبي للمرة 29 في تاريخه. وشهدت المباراة تعرض نجم منتخب لبنان وقائد نادي الحكمي يوسف خياط لإصابة في الكاحل نقل على أثرها إلى المستشفى.
1: إلى الأحوال الجوية.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: يسيطر طقس ربيعي متقلب نسبيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معادلاتها الموسمية، وتعود الأجواء المستقرة وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء. اليوم تنخفض الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح خصوصا شمال وشرق البلاد فيرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية. أما غدا فاحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية حتى بعد الظهر، وترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل. في ختام الصباحية الثانية قراءة ثانية للعناوين. مراسم توقيع إلكترونية متوقعة اليوم على الاتفاق بين واشنطن وطهران إذا لم يطرأ أي طارئ. الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته في لبنان بإطار التفاهم الأمريكي الإيراني ولن ينسحب من المنطقة الآمنة. لبنان متمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني. كوريا الشمالية محاولات أمريكية وغربية لإحياء ملف نزع سلاحنا النووي. الكونغو ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى 710. تعادل بين البرازيل والمغرب وبين قطر وسويسرا في المونديال والحكمة إلى المربع الذهبي. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بعجيبة العالم الغربي؟ هيدي هي زيارتنا اليوم. أعلى الأسوار يلي بتعود للقرون الوسطى هي وجهتنا. رح نطلع على دير بيزورو كتار بفرنسا، تحديداً بين النورماندي وبروتان، واحد من أجمل المناطق والمناظر على صخرة محاطة بالماء، دير قديم كتير للكابوشيني. البعض بيقول إنه بيعود لكتير قديم. هالدير الحلو والخليج الرائع يوصفوه وصف كتير حلو، وبيقولوا حرفياً من فوق سترون الأمواج تندفع نحوكم بأقصى سرعة ويغير الضوء المنظر في كل ثانية بفعل المد والجزر. وهالدير لأنه كتير قديم ومميز بفعل موقعه الجغرافي، تم تصنيفه كأحد المواقع التابعة للتراث العالمي لليونسكو، إلا أنه تاريخه بال 1792 لل 1866 بيقول أنه كان سجن لحوالي 600 سجين، والبعض الآخر بيحكي عن 1000 بالتاريخ، إنما دمروا وكسروا فيه وخصوصا التماثيل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي لاكوزي على لبنان الحر.

0: بدنا نتمنى نهار مبارك لكل اللي عم يسمعونا. ان شاء الله هالنهار يحملنا هالكلمة اللي ناطرينا، هالفرحة اللي ناطرينا، هالرجاء اللي ناطرينه، هالبسمة اللي مفروض تطلع من خلالنا وخينا الإنسان يشوفها. كل هالأمور هيدي لازم نكون على بعضنا البعض ولا بعضنا البعض، نعطي هالوجه الحلو، لأنه كلنا خلقانين على صورة الله ومثاله. وشو هالوجه اللي عم نعطيه؟ أكيد هذا شيء منه من بيحقق مشيئة ربنا على هالأرض من خلالنا طبعا. نحن اليوم بلقائتنا ضمن كريدو، التحية دايما للمخرج فريدي سيبا اللي عم نترافق سوا بهذا الموضوع، وأكيد التحية دايما رح نضلنا نوجهها لزميلة رانيا غصيبي. نحن بلقائتنا ضمن كريدو عم نتابع المسيرة هيدي، واليوم رح يشاركنا بهالحلقة الأب رئيس دير سيدة الويزي الأب جورج نصيف. بالطبع كنا نلتقى سوا بالسابق ضمن كريدو ومستمر معنا، ونحن منشكر هالوقت اللي عم بيخصصوا لقلنا لحتى نتابع هالمسيرة هيدي ونكون فعلا عن جد عن حق وحقيقي ناس خلقانين على صورة الله ومثاله. أهلا وسهلا فيك أبونا.
1: الله معك وبشكر استضافتكم الدائمة لإلي، مرسي كتير.
0: نحن عم نتابع برجور نفس الشيء، كنا بدينا سوا أكيد مع رانيا، ولكن نحن ماشيين بالمسيرة، ولكن كل مرة رح نكون هيك بهالربع ساعة اللي صار قطع وقت منهم هلأ، رح ناخد موضوع وهو كلمة الله. وين بسمعها؟ كيف بسمعها؟ شو هي بالنسبة لإلي؟ وليش منقول دايما اسمعوا كلمة الله؟ وين بدي اسمع؟
1: أنا رح بلش معك من يلي قلته شو هي كلمة الله، بس بدي غير السؤال شوي، أقول مين هي كلمة الله؟
0: مين هي كلمة الله؟
1: إنجيل يوحنا ببداية وأول فصل بإنجيل يوحنا ببلش في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. فإذن بيزيد علي بيقول به كان كل شيء وبدونه ما كان شيء. فإذن لما يقول الكلمة هو الله، يعني عم يحكي عن مين؟ عم يحكي عن يسوع المسيح. فكلمة الله هي يسوع المسيح بالذات. لنأكد هذا الشيء كمان رح نروح للرسالة للعبرانيين كمان بأول فصل، بيقول إن الله بعدما كلم الآباء قديما بالأنبياء مرات كثيرة بوجوه كثيرة، كلمنا في آخر الأيام بابن جعله وارثا لكل شيء. كلمنا بابن، فإذن الله حكينا بيسوع المسيح. فإذن كلمة الله هي يسوع المسيح. هيدي هي.
0: يعني اللي كتفضلت عم نقول إنه في البدء كان الكلمة، هيدي هي.
1: والكلمة يعني صار جسدا وحل بيننا. فإذن يعني هي كلمة الله. يعني لما نقول
0: يعني
1: أنا كيف
0: يعني
1: بسمع؟
0: اجت يعني حصلت كلمة الله.
1: يعني كيف أنا بسمع كلمة الله؟ يعني أنا بكون عم بسمع يسوع تحديدا. هي كلمة الله. بكون عم بتحد بيسوع الكلمة. لما اتحد بهالكلمة أنا سمعت كلمة الله. نرجع شوي إذا بدك للعهد القديم. أول وصية الله بوصية للشعب شو بيقول؟ اسمع يا شعبي. اسمع يعني عم يدعي للسمع. فبدنا نسمع كلمة الله بالعهد القديم. بالعهد الجديد كلمة الله ما عادت بس سمع، صارت اتحاد يلي هي نحن بدنا نتحد بالكلمة يلي هي يسوع المسيح. صموئيل النبي عم نعمل هيك إذا بدنا نقول جردة كتابية،
0: يمكن هي أحسن هيك
1: الجردة الكتابية أكثر. حتى نقول شو هي الكلمة. عند صموئيل النبي لما أول مرة وتاني مرة وتالت مرة بيسمع صوت عم بيحكي ما بيعرف شو، بيجع بيقول له الكاهن عالي بيقول له بس يحكيك هالمرة، قل له هذا الجواب أو هالكلمة، قال له تكلم يا رب فإن عبدك يسمع. فإذن الكلام والسماع نربطهم ببعضهم. إذا بنجي للمزامير كمان، المزامير إذا سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. يعني بنشوف كل الإنسان بده يكون بعلاقة بكلمة الله.
0: فيني أدخل شوي بسؤال؟
1: تفضل.
0: كيف بقدر أسمع الكلمة هيدي؟ لأنه توصينا بهالكلمة مزبوط؟ هيك أوصونا من العهد القديم وصولا للعهد الجديد. كيف بسمعها؟ وين بسمعها؟ يعني المشكلة أنه صحيح تم توضيح الكلمة اللي هو يسوع المسيح، بس أنا كيف بدي أسمعه؟ من خلال شو بدي أسمعه؟
1: كلمة الله مش نص مكتوب، منا نصمت. كلمة الله هي حضور،
0: مع أنه الإنجيل نص
1: حضور حي مكتوب لحتى يكون. بيقول مار يوحنا في كتير أشياء تانية كان لازم نكتبها بس ما كتبناها، عم نكتب هالأشياء لكي يؤمن كل من اللي بيتعرف على يسوع المسيح. فإذن اللي انكتبوا بالكتاب المقدس هن كلمة الله الحي، بس مش هي الكلمة. هلأ بنرجع شوية بنوضحها بعد شوية تحت، يعني مش هي الكلمة اللي بدنا نعبدها، الكلمة يعني الحرف المطبوع. نحن في كلمة اللي هي يسوع المسيح، الله حكينا بطرق كتير مثل ما قلنا قبل شوية.
0: صحيح.
1: ايه. فإذن كلمة الله مش نص مكتوب، هي حضور حي. وين بدي أسمع أنا هالحضور، أو وين بدي ألتقي بهالحضور هيدا؟ ما بقدر أنا أدرس مثلا، عم بعطي مثل، أدرس طب بجامعات أمريكا وأنا وقاعد بأفريقيا عم بعمل نزهة، ما بنجح ولا أكيد. ممكن أني أوصل للطب. ما بقدر أنا أكون مسيحي وبدي أتعرف على يسوع وبدي أتحد بيسوع وبدي أحكي مع يسوع وأنا لا بقرأ كتاب مقدس، لا بقدس، لا بطالع كتب روحية، لا بصلي، لا ببرتل، ما بعرف أنه كلهم سوا وأنا مسيحي. بس كيف هاي المسيحي؟ فإذا لما بدي أتعرف على يسوع هالكلمة بدي يكون في عندي أنا عم بعمل أكسيون. هالأكسيون أنا سميت شوي منهم يلي هن بالكنيسة أول شيء، مش خارج الكنيسة. شفنا لما الواحد يروح خارج الكنيسة منشوف كتير أمثال قدامنا وين بيوصل، بيصير يسمع من هون ومن هون. بدي أعطي مثل وين بقدر أسمع كمان تحديدا، نبي إيليا لما كان عم بيفتش على الله وهربان من الملك أحاب، ما التقى بربنا لا بالعواصف ولا بالنار، يعني ما التقى بربنا بالفوضى. وين التقى بربنا؟ التقى بربنا بالهدوء والصمت لما كان قاعد بمغارة، هناك إجا ربنا حكي. المسيحي ذات الشيء، ما بقدر التقي بربنا بضجة هالحياة وبعجقة هالحياة. بدي التقي بربنا أول شيء بدي أترك مجال لحالي أني روق شوي، بدي أهدى نتفي. من هون أهمية التأمل بحياتنا المسيحية. قديش اليوم في ناس مسيحية ما بيعرفوا شو يعني تأمل، أو مش سمعين فيه حتى تأمل. يعني لما نقعد بيني وبين ربنا لوحدنا،
0: هدي اللي معه ما كتير منا، ما بنقدر، يعني أنا ما بقدر أعرف إذا الآخر، إذا القريب لإلي عم بيعمل هالشي ولا ما عم بيعمل. لأنه هذا فعل خاص بينه الإنسان وبينه هو ربه.
1: صحيح.
0: يمكن عم بيعمل
1: بس أنا عم بحكي عن هالصمت وهالهدوء اللي بيدخل فيه الإنسان كل يوم. نحن اليوم عالمنا عالم ضجة،
0: صح،
1: عالم فوضى، وعالم ما بيهدى ولا شيء أبدا. إذا أنا بضلني عايش بهالفوضى
0: كيف بدنا نسمع؟
1: ما بنقدر نسمع كلمة ربنا. فمن هون أنا ركز على هالكم نقطة يلي هن. أول شيء بسمع كلمة ربنا بالصلاة. إذا أنا إنسان ما بصلي، والصلاة مش كلمات عم تمتمة، الصلاة هي لقاء مع الرب. بتقول القديسة تيريزيا الطفل يسوع إنه الصلاة هي أفزة القلب صوب السماء. يعني قلبي بده يكون عم بشدني صوب السماء، مش بس شفافي. ويسوع حذرنا من تمتمة بالصلاة، إنه يكون مثل الوثنيين يلي بفوتوا كانوا قد ما كانوا ينقوا على راسهم للآلهة تبعهم، قد ما كانوا يعتبروا إنه هلأ تعبناهم صاروا بيعملون للبنية. بيقولوا نحن صلاتنا مش هيك، ما تكتروا صلاة على الفاضي، يعني مش صلاة الفم إنما صلاة القلب. هذه النقطة بدي ألتقي بالرب وبكلمته، بدي يكون في عندي صلاة القلب، بدي يكون قلبي مستعد.
0: القلب مستعد، صحيح.
1: تاني شيء الكتاب المقدس، وين الكتاب المقدس عم بعطي دور بحياتي؟ في ناس نسألهم عم تعطوا دور، عم نسمع أبونا القديس نهار الأحد وبنسمع الإنجيل. بتعرف قديش بنسمع نسبة مثلا من نهار الأحد؟ إذا رحنا كل أحد على القديس بنسمع نسبة صغيرة من الكتاب المقدس، بس كل التاني يلي ما عم بسمعه أبدا أنا، هو بدي يكون مجهود شخصي قاعد أنا عم بقرأ عم طالع عم بتأمل بكتاب المقدس، عم شوف، اسأل إذا ما بعرف بسأل. في عنا الصلاة، إن كان الصلوات الليتورجية مع الكنيسة مع الجماعة الكنسية أو كان صلواتي الخاصة.
0: يعني قبل ما تتابع أبونا، كل هول الأكسيون هيدا اللي أنا بدي أعملها، هاي اللي بدها تسمعني كلمة الله.
1: أكيد أكيد.
0: بس يا ترى كلمة الله كيف بسمعها؟ همسا، من خلال أشخاص، من خلال الروح، روح القدس يعني طبعا،
1: كله روح القدس.
0: يعني عم بس تعرف أنا كيف
1: في عدة طرق
0: فيها، يعني
1: في عدة طرق. عنا الهمسا، همسا يعني جوا بداخلي. في عندي ضميري لما أنا أحس ضميري عم يتفشني صوب الخير، صوب المحبة، صوب فعل محبة، هذا بكون ربنا عم يحكينا هون بضميري. الهمسن قلنا أنه إيه همسن، ربنا بيحكيني همسن بس بالهمس الداخلي، مش هأسمع بديني، بدي أسمع بقلبي، بدي أسمع بفكري، بدي أسمع بروحي. إذا بدي أسمع من برا هذه صارت نادرا يمكن.
0: مش ممكن إنسان يقدر من مثلا حضرتك عم بتقول هالكلمة هيدي اللي بتقولها مثلا كل نهار أحد، أو اللي بيجي بيسألك سؤال وبتعطيها الكلمة الروحية، هذا مش كلام الله؟
1: أكيد هذا من جملة الأشياء الإنسان عم بيسمعها،
0: يعني من خلال الإنسان.
1: الإيمان الإيمان من السماع، ومن خلال إنسان أكيد
0: أيه؟
1: من خلال أحداث حياتي كمان. ما فينا ننكر أحداث حياتي، أوقات بيصير معي شغلة يا كتير حلوة يا كتير بشعة، بتوعيني لشيء. بقرأ أنا قراءة حياة جديدة على ضوء كلمة ربنا، بس إذا أنا كلمة ربنا بالنسبة لي مجهولة، طب كيف بدي أعمل هالقراءة أنا إذا صار معي أحداث بحياتي ما بعرف أربطها بكلمة الله؟ لا، لأنه ما عندي كلمة الله بحياتي، مش موجودة، مني متعمق فيها، مني مغمس فيها، مني ساكنة بقلبي، مني متحد فيها هالكلمة. شو ما صار معي بالنسبة لي مثل ما بيعتبروا في كتير ناس صدفة.
0: اليوم بالعالم اللي نحن فيه ابونا جورج عم نعيش، تفضلتوا من شوي قلت عم نعيش صخب، عم نعيش ضجة، عم نعيش اهتماماتنا صارت بعيدة، صرنا لحقين التطور الدراماتيكي اللي حاصل بحياتنا، وإلى جانب هالشي هيدا التطور التكنولوجي، وين هون أنا كيف بدي فعل نفسي من بعد ما وقعت ال ال ال خليني أقول هالخسارة الإنسانية اللي المدنية دفعتني لأنه كون بعيد؟
1: كتير حلو يلي عم ينطرح تطرحته حضرتك، وكتير حلو اللي طرحه البابا لون الرابع عشر بالآخر أنسيكليك بعتها اللي بيحكي فيه عن الاي اي، عن الذكاء الاصطناعي، وبيعطي كل واحد دوره. ما الكنيسة ما بترفض مثلا لا ذكاء الاصطناعي ولا التطور ولا شيء، بس الكنيسة بتعلمنا أنه نعطي كل شيء دوره وكل شيء وقته. ماربولوس بيقول بمطرح بإحدى رسائله، كل شيء مباح لي ولكن ليس كل شيء ينفع. الإنسان هو حر بيقدر يعمل بده إياه، بس أنت كيف عم تبني حالك؟ هل أنا بس همي أني أبني حياتي الإنسانية، حياتي المالية، حياتي الاقتصادية، هودي مهمين يمكن بالنسبة، بس حياتي الروحية وين؟
0: طيب أنت بوعها اعتبرك أنا كل هول مرقت فيهم بس في نقص كبير بعد ما وصلت له، اللي هي كلمة الله، اللي هي الله اللي هو مفروض يكون جواتي. ما شو
1: في أحداث حياة بتصير قدامنا مش بتصير معي أنا شخصيا، بس مفروض توعيني.
0: يعني هون عم تقصد أنه في لحظة بده يوعى فيها الإنسان؟
1: إيه، حتى بده يكون مستعد ليوعى. أنا مثلا بعطيك مثل كتير من اللي نحن منعيشه، منروح بالرعاية بعيد عن كل السامعين، منروح منشارك بدفن، منلاقي الأهل علقانين بعضهم وبعضهم علقانين بعضهم قبل الدفن وخلال الدفن وبعد الدفن. طب هيدا الشخص اللي مات قدامنا يلي علقانين بعضهم كرمال شو؟ يمكن كرمال ورثة، يمكن كرمال مصاري، يمكن كرمال ما بعرف شو، يمكن كرمال جل حد البيت. طيب ما هيدا اللي مات ما لازم يعلمنا نحن وين رايحين، مش خوفا من الموت، إنما قراءة لحياتنا. طيب أنه أنا كيف بدي حط ربنا بحياتنا إذا كل اللي حذرنا منهم بالإنجيل عدم الطمع وهو كلهم سوا، هودي بالنسبة لي ما عم يعنوا لي شيء، وهالأحداث بحياتنا ما عم تعني لي شيء. طب مين بده يوعيني؟ ضميري بس بده يوعيني، أنا لوحدي. ربنا بحط قدامي كتير قصص بحياتنا، بس إذا أنا مش عم بقراهم وما عم بقراهم بالطريقة الصحيحة وعم بقى كلهم عم برجع ببرومهم لحتى يكونوا لصالحي أنا، فما رح أقراهم، هودي ما رح أوصل لكلمة ربنا.
0: نحن وقتنا انتهى لهالأسبوع، أكيد رح نتواعد معك إن الله رد الأسبوع اللي جاي كمان بموضوع حلو. أبونا جورج بثلاثين ثانية توصي هيك فعلا نكون هاللقاء اللي عملناه اليوم توصينا بشي أو يوصينا بشي.
1: رح أختم كل اللي قلناه ونقول بمفهوم المسيحي، أنا الإنسان المسيحي اللي عم بسمع هلأ، مش بس بدي استعمل ديني لأسمع كلمة الله، بل علينا استعمال القلب والعقل والضمير والإيمان
0: كتير أشياء. في كتير أشياء مش بس الدينين وحده. شكرا لك أبونا جورج نصيف، رئيس دير سيدة الويزي للرهبنية المارونية المريمية، ونحن نتواعد إن الله راد الأسبوع اللي جاي باللقاء بنفس الوقت. بدي أتمنى نهار مبارك للجميع. شكرا لك المخرج فريدي سيبا، إلى اللقاء.
2: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند بلو شاركوتي بلاك ليبل لترو 125 $30، وقية جبنة شيفر لكسكي $4.75، وقية جبنة فوندال $2.

0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط مسيرتين أطلقهما حزب الله داخل إسرائيل قرب رأس الناقورة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباكستان أن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع اليوم. وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد تجهز للتوقيع إلكترونيا الأحد على أن تتبعها محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل. بدوره قال ترامب إن الاتفاق مع إيران سيتم توقيعه الأحد، وأن مضيق هرمز سيفتح للجميع على الفور بعد التوقيع. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن التوقيع لن يكون الأحد. واليوم أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يظهر أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع. بدوره أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة لا يحقق أي من أهداف الحرب الإسرائيلية، واصفا إياه بأنه فشل كامل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولفت لابيد إلى أن النظام الإيراني وبرنامج الصواريخ ما زال قائمين، وأن إيران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. نتوقف للحظات مع الإعلان ثم نتابع الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: تستعد بريطانيا واليابان لإبرام شراكات في قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه استرليني، أي 24 مليار دولار، وسط توقعات بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة السير طبيعية، وإحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية كالآتي: 7 حوادث أسفرت عن 3 قتلى و 24 جريحا.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، على أن تعود الأجواء المستقرة وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. اليوم تنخفض درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وتنشط الرياح خصوصا شمال وشرق البلاد، فيرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية. أما غدا الاثنين فاحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وي جبنة بري فالدوشان $2.65 وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95

0: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلا ربعاً من لبنان الحر.

0: شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مجد الزون وغارة على المنصوري وغارة على بلدة الأليلي في قضاء صور وغارة على منطقة المعمورة في حوج صور وأخرى من مسيرة على بلدة العباسية وعلى حاريس وحداثة وكفر تبنيت. تزامن ذلك مع قصف على بيوت السياد والمنصوري ومجد الزون وسقط قتيلان فجرا باستهداف مسيرة سيارة بيك أب على طريق مصيلح، كما تعرضت منطقة القطراني في جزين لقصف مدفعي. وكانت تعرضت بلدة السريري بعد منتصف الليل الماضي لغارة إسرائيلية في محاذاة المنازل مباشرة، وتناثرت الحجارة والشظايا في كل أرجاء البلدة، وتكسر عدد من وقضى الحريق على مساحة كبيرة من المزروعات والأشجار. في المقابل أفاد أعلام إسرائيلي عن اندلاع حريق في شلومي بعد سقوط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله، كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسيرتين أطلقهما حزب الله سقطتا داخل إسرائيل قرب رأس النأورة. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. Rock Mutual Insurance، منحمي قصصكن.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليوم أن القصف باتجاه بلدات الشمال اختبار لمعادلة الضحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إلى تطبيق المعادلة بالشدة وتدمير مباني فيها. بدوره قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب أن تهتز الضحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده اعترضت ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي حاولت عبور بحر المانش. فازت أستراليا على تركيا بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المجموعة الرابعة دي بكأس العالم 2026. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: طقس ربيع متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلاتها الموسمية، وبترجع الأجواء مستقرة وبترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثة.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: إذا كنتم موجودين على الطرقات أو بدكم تتنقلوا بهالأثناء، فحركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مدخل العاصمة بيروت.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,388,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,400,000 ليرة، المازوت 1,034,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,287,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: في ملخص الأسبوع، بين الكرة بالملاعب السياسية وصولاً للكرة بالملاعب الرياضية مروراً بإعادة فتح الأسواق السعودية للصادرات اللبنانية، وبيتخلل الحلقة اتصال مع رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي. ملخص الأسبوع الأحد الساعة

0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا للبنان الحر وتحديدا لبرنامج ملخص الأسبوع. من زميلي فريدي سيبا ومني أنا كارلا عيد الصيفي، منتمنى لكم نهار أكتر من حلو ترتاحوا فيه من ضغط الشغل وبتتركوا شوي هموم الحياة وبتاخدوا نفس استعدادا لأسبوع جديد بكل تفاصيله. لا شك إنه هالأسبوع مثل كل الأسابيع اللي مرقت على لبنان، الملفات عم تتزاحم وعم تتطور. رح نبلش سوا برزمة مواقف إسرائيلية، ولعل الأبرز فيها كان موقف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يلي أعلن فيه مد اليد وتحديدا يد السلام للرئيس جوزيف عون وللشعب اللبناني، وأكد ضرورة الحفاظ على لبنان حر من النظام الإيراني وحزب الله، وكشف عن حلمه بالسفر لبيروت شرط أنه يكون مستقبل لبنان ببيروت ومش بطهران. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال للبنانية: نتوقع السلام معكم، ولكن العائق الوحيد هو حزب الله. لبنانياً أكد الرئيس عون الاستمرار بالمفاوضات رغم الضغوط، وأكد إكمال الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة الوطن. أما وزير الخارجية يوسف رجي فشدد على أن مسار التفاوض يدار حصراً من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده. أما عن مرحلة ما بعد اليونيفل فأكد رجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى غطاء دولي. السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى، ومن بعد ما زار عين التينة مطولاً، أكد أنه وضح للرئيس بري كل شيء لازم يتوضح حول وقف إطلاق النار الشامل.
1: نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكثر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، بهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء. بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر؟ البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة، لح يرجعوا لهوني، لح الجيش ياخد يعني المنطقة، لح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لح يضربها الإسرائيلي، ما بيكون له خص فيها. يعني هيدي لقيتها مش كانت واضحة، يعني مش إنه لح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا. شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيت ويبلش العمار ويشوق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل انه مثل انه اذا صار مسار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هذه.
0: وأشارت المعلومات إلى أن الطرح الحالي بيسند لاعتبار المنطقة المعروفة بالخط الأصفر منطقة تجريبية أو بايلوت زون، وفيها ببلش العمل التدريجي بالبلدات، ومن بعده بيصير في وقف لإطلاق النار الشامل، وبيكون حزب الله انسحب من منطقة الخط الأصفر. ساعتها بتبلش إسرائيل بالانسحاب التدريجي من بعض القرى والبلدات، وبيدخل الجيش اللبناني وبينتشر وبيباشر عمله على تفكيك المنشآت تمهيداً لعودة الأهالي تدريجياً. مصادر دبلوماسية عربية أكدت أنه حزب الله بعده عم بحاول يفشل كل مساعي التفاوض، وهو طالب مسؤولين بأحدى الدول العربية أنه يتم تغيير الحكومة ويتم تطيير رئيس نواف سلام كجزء من ثمن لانخراطه بالتفاوض على نزع سلاحه.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: ولعل الأبرز هالأسبوع كان أيضاً إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، من بعد ما أكدت الخارجية السعودية أن حكومة لبنان قامت بخطوات إيجابية بطريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأوفدت الأمير يزيد بن فرحان لبيروت بزيارة رسمية. وللإطلاع أكثر بسرني رحب برئيس تجمع المزارعين والفلاحين بالبقاع إبراهيم الترشيشي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا فيك ست نور، صباح الخير لك، صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا، واتمنى له نهار حلو وإن شاء الله يا رب هيك الله بيبعتنا أخبار حلوة مثل هذا الخبر
0: إن شاء الله.
3: اشتقنا ستنا للأخبار الحلوة، اشتقنا.
0: صحيح أستاذ إبراهيم. بداية قبل ما نحكي عن أهمية هالخطوة اللي فعلا حلوة ودورة بإنعاش وتحريك الدورة الاقتصادية، بحب نذكر شوي المستمعين سريعا بالأسباب يلي أدت لإقفال الأسواق السعودية بال2021 قدام لبنان.
3: على أسباب كل واحد بيشوفها شكل ستنا. بقلك شو بصراحة، ما بحب ارجع لورا ونفتح الصفحة والنهار الأسود هذا اللي كان بتاريخ 23/4/2021. هذا نحن سميناه اليوم الأسود نهارا، يوم ما انقطع لبنان عن العالم العربي وانعزل عن محيطه وانعزل عن أسواقه وانعزل عن الناس اللي بيحبهم واللي هن بيحبوه. إيجا بتعرفي يعني بشكل مختصر شغلة الرمان وما الرمان، وهيدي الرمان اللي إجا اللي هو مش لبناني، ويلي شحن الشحن مش لبناني، ويلي وديها لهونيك واستقبلها هونيك مش لبناني، وصارت ماما هو لأنه ينستعمر وشهدت منشأ مزورة لبنانية، صار هذا المشكل. أقل ما يقال فيه ينذكر وما ينعاد.
0: نعم أكيد.
3: إن شاء الله يا رب ما عاد نشوفه هذا النهار الأسود، وبصير لبنان بيرجع بياخد حياته الطبيعية وبياخد العز يلي بيلبق له، ما بيلبق له للبنان إلا العز والبضاعة اللبنانية، إلا الناس اللي توصل لعند الناس اللي بتستحقها.
0: صحيح.
3: حرمنا 5 سنين و45 يوم تقريبا من الشحن، ما تصدق قداي في ضرر، ما تصدق قداي خرب بيوت ناس، قداي تدمر القطاع الزراعي، قداي طلعنا من أسواقنا، قداي بعدنا عن المنافسة، قداي الناس الدول التانية صارت تسبقنا وتشلحنا الزباين تبعنا ويقولوا خلص لبنان محل ما عاش في زراعة، لبنان ما عاش يسوى للزراعة، وفعلا صرنا بهالعذاب هيدا.
0: وقديه من اليوم فعلا هيدا الخطوة قديه رجعت عطت أمل للمزارعين اللبنانيين والصناعيين.
3: استديني يوم فخامة الرئيس زف الخبر وحطوا على الموقع تبعه، هيدا كان نهار إذا بدي كله سعادة كله فرح كله غبطة كله ناس مسرورة مكيفة، لأنه رجعنا نحن رجعنا ناخذ المرتبة اللي منستحقها، حرامي اللي الظلم اللي كان عم بيصير فينا.
0: صحيح.
3: رجعنا إذا بدك لنقول لهيدا لبنان الزراعة الطبيعية المضبوطة، التصدير اللي لازم يكون محله، هيدي كل العالم بترجع المشاغل بتشتغل، المزارع بيوسع الزراعة تبعه، بيجيبوا موظفينه بيزيد الموظفين، السيارات أصحاب السيارات بيرجعوا بيشتغلوا كميونات هيدي المردة، قطاع الصناعي القطاع التجاري قطاع الأخشاب قطاع المواد الغذائية،
0: يعني كلنا بترجع لنا الحياة،
3: كل هاودي بيرجعوا بيستفادوا من هذا. يعني في ناس كانت باني كل حياتها التجارية على شغلها مع المملكة العربية السعودية كل حياتها، يعني في ناس ما بتعرف تشتغل وتعمل شيء إلا مع الأسواق السعودية، وكانت محرومة من هالسوق هذا، وكانت إذا بدك محظورة ممنوع ولا أي سلعة. يعني طلع إذا بتطلع الصادرات اللبنانية من تاريخ هذا القرار 21/5/23/4 بتلاقي الصادرات صارت صفر، أقل من صفر.
0: نعم
3: نحن ما بعدين شيء خالص.
0: هو أستاذ إبراهيم الترشيشي
3: بس قدرة كل الأنواع اللي بتتحمل، كانت الكباس الأدوات المنزلية الأدوات الشوكولا بالإضافة للمواد الصناعية اللي بتتصنع عفش البيوت، كل هذا في حركة طويلة عريضة بيننا وبينهم، بتعرفي لهي لأنه في ثقة بيننا وبين التجار السعودية، في محبة في روابط عميقة بتربطنا نحن وياهم للجميع.
0: نعم.
3: يعني هن بيوثقوا فينا ونحن بنوثق فيهم. يعني التاجر السعودي بياخد من لبنان مثلا بمبالغ طالية بدون ما يدفع مصاري عسا، نفس الشيء اللبناني بيشتري من عندهم كمان عسا، وهيدي هيدي الروابط عمرها سنين مش فرق الطريق، يعني
0: صحيح مش يوم ويومين 100%. أستاذ إبراهيم بدأت تخبرنا أكثر شوية عن الاجتماع اللي كان موسع بالسراي الحكومة مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والزراعة أيضا وممثلين عن القطاعين الصناعي والزراعي، خبرنا أكثر شوية تفاصيل شو تضمن هالاجتماع؟
3: على الاجتماع بحد ذاته حلو، كان حتى لبنان يهير حاله انه لحتى كيف بدنا نبلش بالخطوه، من وين بدنا نبتدي؟
0: نعم،
3: من وين بدنا نبلش؟ كانوا فعلا كل الوزراء والمدراء العامين اللي ذكرتيهم حضرتك مستعدين وكله مبسوط وكله مرتاح. واجا دوله الرئيس سلم علينا بالاجتماع، يمكن ما طول لانه كان عنده ارتباطات ثانيه.
0: نعم،
3: بس وعد انه اي خطوات بدنا اياها واجبه انه مستعد الدوله لحتى تقدمها، وابدوا استعدادهم كل الوزراء اللي موجودين انه شو اللي بيسهل هذا الموضوع وشو اللي بيخلي العجله تمشي وتسلك الامور بدهم يقوموا فيها. بيني وبينك نحن كتجمع كاتحاد الوطني للفلاحين، نحن ركزنا انه بدنا نعرف من هو المصدر، مصدر اللي بده يصدر هذه المنتجات، والشركة اللي بدها تشتغل بدها تكون عريقة، بدها تكون شركة ذهبية عمرها سنين بالشغل، بدها تكون معروفة، بدها تكون مسجلة بغرفة التجارة، مسجلة بالمالية، مسجلة بالسجل التجاري، مسجلة بإيدال، مسجلة بكل يعني كل شيء، كل الشروطات تطبق عليها المواصفات اللي بتستاهل انها تصدر، لحتى ما نرجع نوقع بنفس الأخطاء يلي صارت معنا بال 2021.
0: صحيح.
3: نحن دفعنا من عمرنا 5 سنين وقلناها بالحرف، ما بقى مستعدين ندفع كمان تعطيل وخربان بيوت ودمار للبلد وللاقتصاد كله منشان ناس هني أول شيء ما قالون عليها بالتجارة وما خصهم بعالم التجارة، وإذا بديك كلهم مش لبنانية يعني نحكي المضبوط.
0: للأسف
3: كل يلي عملوا هالجرائم هايدي بحقنا وبحق الشعب السوري كلهم جماعة مش لبنانية، فنحن بدنا نتحاشى هايدي الأمور ونوقف نمشي بخطى ثابتة. بدنا شركات مراقبة ترائب البضاعة، بدنا شركات مراقبة، شركات عالمية مثل ما كانت بالسابق، بس بالسابق كان في ناس ما ترقبها هذه الشركات تروح بدون دعم بدون مؤسسة إيدال. هلأ لا، كله بدنا نشدد عليها، شهادة المنشأ، الأوراق المضبوطة
0: أكيد لتفادي المحظور. نعم. على أمل أنه نضل نسمع أخبار حلوة، وعلى أمل أنه يرجع الانتعاش للدورة الاقتصادية بلبنان. رئيس تجمع المزارعين والفلاحين بالبقاع إبراهيم الترشيشي، بدي أشكرك على هيدي المداخلة.
3: أنا بدي أني بعد أقول لك شغلي.
0: تفضل.
3: شكر كبير لكل وسائل الإعلام وخاصة لبنان الحر يلي كنا بكل المقابلات يلي عملناها نحن وياكم عطول نطالب انه بدنا نرجع العلاقات الودية والطيبة بين لبنان وبين اخواتنا واهلنا بالسعودية. وفعلا ما ولا مرة الا ما اعطيتوني الفرصة لحتى نحكي بهذا الموضوع لحتى نطالب فيه.
0: بطبيعة الحال لبنان الحر عطول هي منبر مفتوح لكل شخص بده يعبر عن هواجسه ومخاوفه، واكيد يكون على حق. بدي اشكرك مجددا استاذ ابراهيم، واهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك، شكرا، يعطيك ألف عافية.

0: بظل هالأجواء الإيجابية، أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت جهوزيتها الكاملة لمواكبة القرار بشكل بيضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية بحسب أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية بإدارة العمليات والبضائع. ومن مرفأ بيروت لمرفأ طرابلس يلي استقبل أكبر سفينة من وقت إنشائه، الزميل محسن السقال أعد تقرير عن الموضوع، نسمعه سوا.
1: شهد مرفأ طرابلس صباح اليوم حدثاً استثنائياً مع وصول سفينة الحاويات العملاقة، والتي تعتبر أكبر سفينة حاويات ترس في المرفأ منذ تأسيسه، في محطة تعكس بوضوح تنامي مكانته على خارطة الملاحة والتجارة الدولية، وتبلغ القدرة الاستيعابية للسفينة نحو 15,000 حاوية، ويصل طول السفينة إلى 366 متراً، ما يعكس مستوى الجهوزية المتطورة الذي بلغته محطة الحاويات في المرفأ، والقدرة على استقبال أضخم السفن العاملة على الخطوط البحرية العالمية بحضور حشد كبير من المسؤولين وفعاليات اقتصادية وبحرية. رئيس مجلس إدارة المرفأ اسكندر بندلي قال خلال حفل استقبال رسوس السفينة:
2: الشيء بيزيد من أهمية مركز طرابلس وأهميته الاستراتيجية، لأنه بصير تجي السفن الكبيرة بهالحجم هيدي نستخدمها لثلاث شغلات، أو للسوق المحلي أو للترانزيت أو للمسافنة. مسافنة يعني بتنتقل هالحاويات من السفن الكبيرة لسفن أصغر بسموها فيدر شيبس على مرافق أصغر. هيدي السفينة بتجر معها سفن صغرى تانية أصغر لحتى تعمل عملية المسافنة.
1: محسن السقال بنال الحر، طرابلس.
0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. بالعودة لأجواء التطورات الجنوبية وتحديداً الميدانية، أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال محققين للبنان الأسبوع المقبل بعد اتفاق مع الحكومة على أنه يجمع فريق أدلة حول الانتهاكات خلال الحرب. ومن بعد ما استهدفت إسرائيل الضاحية الأحد الماضي، اعتبر حزب الله أن الرد الصاروخ الإيراني عليها كان دفاع عن الشعب اللبناني، وهو رسالة التزام أخلاقي وسياسة وميداني من نظام الملالة باتجاه لبنان. واعتبر أنه إيران أثبتت أنه هي يلي عم بتساند لبنان ومش العكس، انطلاقاً من ما وصفها بمبادئها وقيمها الإنسانية ومن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين. ودعا الحزب المحظور أمنياً وعسكرياً السلطة اللبنانية لتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية بشكل بيخدم مصالح البلدين. ميدانياً، فتحت إسرائيل تحقيق حول حادثة التسلل اللي صارت بسلسلة جبال راميم القريبة من الحدود اللبنانية، وقالت أن المهاجم يلي كان لابس ثياب عسكرية تسلل لجيب إسرائيلي ورا سياج الحدود بالأراضي اللبنانية، وحصل تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية قبل ما يتم القضاء على المهاجم، وأكدت أنه هو ما اخترق السياج الأمني وما وصل لمناطق مدنية بإسرائيل. وأيضاً تبعنا صور والفيديوهات يلي انتشرت وبيقول فيها الجيش الإسرائيلي أنه في شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله بمنطقة سلال جبال البوفور، يعني قلعة الشقيف، وأشار إلى أنه المنشأة أنشئت بتمويل وتخطيط إيراني وكانت تستخدم كمركز عمليات رئيسي للحزب بالمنطقة. وبحسب الرواية الإسرائيلية، انعملت هالشبكة داخل منطقة مدنية وعلى مسافة بتقارب 6 كيلومترات من بلدة المطلة، وهالشي بيتيح إشراف عملياتي على منطقة إصبع الجليل، وبتضم عدد من الأنفاق المترابطة القادرة على استيعاب مئات المقاتلين بالوقت ذاته. أضاف الجيش الإسرائيلي أنه هالمنشأة بتحتوي على غرف مكوس وإقامة طويلة الأمد وبنى تحتية للمي والكهرباء، إضافة لتجهيزات عسكرية ومنظومات مخصصة للقدرات المضادة للدروع والدفاع الجوي. وأشار إلى أن الجنود الإسرائيلية عثروا داخل أحد الأنفاق يلي بيبلغ طوله نحو كيلومتر على فتحات تحت أرضية وغرف لتخزين الأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب زخاير وأنابل يدوية ومعدات إيطالية وطبية وغرف عمليات جراحية ومطابخ. وهالأسبوع أيضاً شهد على اختطاف دورية إسرائيلية لعضو بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج وموظف بالبلدية أحمد صلاح دياب، وأوضحت بلدية كفرشوبة أنه هالمخطوفين كانوا عم يتوجهوا يومياً للمنطقة ليشغلوا الموتور المخصص لضخ المياه بالبلدة، وأكدت أنه البئر المعني ما بيوقع ضمن ما يعرف بالمنطقة الصفراء وما في أي مناطق عسكرية قريبة منه، وشددت على أنه هالشابين ما كان عندهم أي نية ليقربوا من القوات الإسرائيلية وما كانوا أصلاً على علم بوجودها، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً. ولفت أيضاً هالأسبوع كان تلقي أهالي مغدوشة إنذار من الجيش الإسرائيلي بضرورة إبعاد عناصر حزب الله تحت طائلة توجيه إنذار بالإخلاء وقصف البلدة، إشارة إلى أنه في قداس رح يقام على نية السلام بمغدوشة ولبنان الأحد المقبل ب 21 حزيران الساعة 10:30 الصبح برعية السيدة مغدوشة، بترأسه السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا. أما عن المسيحيين بصور فمنسمع هالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
3: لم تكن حارة المسيحيين في مدينة صور يوماً في صلب المشهد العسكري، بل عرفت تاريخياً كأحد أقدم أحياء المدينة وأكثرها ارتباطاً بالحياة اليومية والتنوع الاجتماعي، لكن الحرب وصلت إليها أخيراً بعدما شملتها الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة بالإخلاء، ما دفع عدداً كبيراً من سكانها إلى المغادرة، فيما اختار آخرون البقاء في منازلهم على الرغم من المخاطر. الحارة التي كان ينظر إليها على أنها بعيدة نسبياً عن دائرة الاستهداف وجدت نفسها فجأة تحت تهديد القصف وسط مخاوف من أن تطال الضربات منازل تاريخية ومعالم عمرانية تشكل جزءاً من ذاكرة مدينة صور. في هذا السياق يصف مختار صور حي الموارنة يوسف بربور عبر لبنان الحر الوضع والمشهد بعد الإخلاءات والنزوح والضربات الإسرائيلية.
4: تأثرت العالم كتير بموضوع الإنذارات لأنه ولا مرة صايرة عنا بالحارة يعني، وعمل قلق كتير كبير عند الناس أنه منخاف تتكرر هالمواضيع هيدي كلها. هنرجع على صور، ما رح نترك صور يعني، أنه حارة المسيحية بالمبدأ في حارة تحت قديمة يعني فيها أثرات كتير صور، وخاصة الحارة أكيد بده يتضرر هالشي هيدا بعوامل التفجيرات اللي عم بتصير. البيوت قديمة كتير يعني ما بتحمل هالضرب هيدا كله، أكيد في عنا الأثرات تضرر كتير، كمان أثرات كتير قريب علينا.
3: وبين من غادروا بحثا عن الأمان ومن تمسكوا بالبقاء في أرضهم ومنازلهم، يبقى السؤال: هل تتحول حارة المسيحيين إلى محطة جديدة في مسار الحرب، أم تنجح الجهود في تجنيبها مزيدا من الدمار؟

0: كل صواريخ حزب الله عم تستهدف القرى اللبنانية ومش الإسرائيلية. التفاصيل مع الزميل ريشار حرفوش.
1: أثار سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في بعض القرى المسيحية تساؤلات حول ما إذا كان الأمر ناتجا عن خطأ في التصويب أم أنه يدخل في إطار المخاطر الناجمة عن وجود مخازن أسلحة ومنصات إطلاق قرب المناطق السكنية. وفي هذا السياق أوضح الخبير العسكري العميد سعيد القزح أن طريقة تخزين الأسلحة من قبل حزب الله ونشرها تجعل بعض المواقع أهدافا عسكرية مشروعة، وقال للبنان الحر:
2: عسكريا من المعروف أن صواريخ الجراد من عيار 122 ملليمتر والكاتيوشا من عيار 107 ملليمتر هي صواريخ غير دقيقة تستعمل لقصف هدف بقعي وليس هدف نقطة، لأنه مساحة التبدد عند المأسر تبلغ بحدود 1 كيلومتر مربع لرجمة صواريخ جراد من عيار 122 ملليمتر. بالإضافة إلى المزاحف اللي عم بيستعملها المسلحين بالجنوب هي أغلبيتها صناعة محلية ولن تكون بدقة الرجمات الروسية الصنع الأصلية. أيضا مسألة تخزين الصواريخ والرطوبة التي من الممكن أن تكون قد وصلت إلى الحشوة الدافعة مما يجعل اشتعال هذه الحشوات أثناء الطيران يتوقف، تقع الصواريخ بمدايات أقل من المدى المخطط له. البلدات التي تسقط فيها هذه الصواريخ تبعد بحدود 4 إلى 5 كيلومتر عن الخط الأزرق، يعني إما أن يكون هناك أهداف عسكرية بالقرب من هذه البلدات ويتم الخطأ بالإصابة، أو هناك تساؤلات أخرى مشروعة عن تكرار هذه الحوادث في مرجعيون ودبل وعين إبل وغيرها من القرى الحدودية.
1: بين الخطأ والقصد، بعض صواريخ من يدعي المقاومة يستهدف رميش والإليعة وعين إبل قبل كريات شمونة وتل أبيب.
0: أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن التحضيرات للامتحانات مستمرة.
3: بعدنا عنا امتحانات وما في قرارات تغيير هلا. دعوة لأن تثبتوا ما يستطيع لبنان أن يقدمه للعالم من علم وكفاءة وإبداع، مش إفادات.
0: ولفتت معلومات إلى أنه في صعوبة بأخذ القرار قبل ما تلتقي الوزيرة بوزير الدفاع ميشيل منسا وتنعقد جلسة مجلس الوزراء بكرة التنين. بهالوقت أجلت رئاسة الجامعة اللبنانية الامتحانات بكل فروعها ومعاهدها بالجنوب وصيدا أسبوع إضافي حتى مساء الأحد 21 حزيران على أنه تتابع كل التطورات ببيانات متلاحقة. أعلنت المديرية العامة للأمن العام وقف العمل بمنح مختلف أنواع سمات الدخول للبنان، عمل أو زيارة لرعايا الكونغو وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا عندن. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. رياضياً، الأنظار كانت مشدودة هالأسبوع على المكسيك يلي شهدت افتتاحية كأس العالم 2026. وللمزيد من التفاصيل بينضم لإلي بالاستوديو زميلي بقسم الأخبار جورج الهاني. صباح الخير جورج.
4: صباح النور كارلا، ويعطيك ألف عافية.
0: شكراً جورج. شهدنا هيدا الأسبوع على افتتاحية المونديال وكانت فعلاً مدهشة ومميزة. شو بيميز هالافتتاحية تحديداً، وأيضاً شو بيميز كأس العالم هالسنة عن بقية السنين؟
4: أكيد اللي بيميز المونديال إنه السنة لأول مرة بيصير المونديال بثلاث دول، مثل ما كان مبارح الافتتاح بالمكسيك ومبارح كان بكندا وبعدين بأمريكا. ثلاث دول عم تستضيف المونديال لأول مرة من سنة 2002 لما كانت آخر مرة بيصير في استضافة دولتين للمونديال، كانت أول مرة بال2002 لما استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية.
0: نعم.
4: وبقيت النسخات كلها كان دولة واحدة عم تستضيف المونديال. السنة كان شغلة لافتة خصوصا بعد المسافات بين الدول، يعني مش مثل هون الدول الحدود مشتركة. هل أكيد الحدود مشتركة مكسيك وأمريكا وكندا، بس المسافات شاسعة.
0: صحيح.
4: كان عندهم أول شيء صعوبة، هذه كانت إحدى المشاكل قصة الترانسبور والمشجعين اللي بدهم ينتقلوا بين الملاعب، يعني يمكن نعم. المنتخب اللي عم بيلعب أول دور بدولة ولما يصير بالنهائيات عم بينقل على دولة
0: يعني
4: تانية،
0: يعني في تكلفة كمان على
4: في تكلفة.
0: صح.
4: وأصلا غلى النفط والوقود عالميا كمان أثرت على على هالشيء. أكيد هلأ اللي بيحب الفوتبول يعني منت كتير بيكون شيء البادجت معين المشجع أو اللي بيحب اللعبة. إذن أول مرة بيصير في ثلاث دول عم تستضيف المونديال. كمان اللافت كان أنه لأول مرة بتاريخ المونديال 8 منتخبات عربية بيشاركوا بالمونديال. 4 من أفريقيا، جزائر، تونس، مصر والمغرب، و4 عن قارة آسيا اللي هن السعودية، قطر، الأردن والعراق. هذه كمان كانت شغلة لافتة، حتى يتوقع أنه مثلا المنتخب المغربي يقدر يعمل نتيجة مع أنه منتخب عربي، ولكن مثل اللي عملها بقطر من 4 سنين كان مفاجأة البطولة. يعني متوقع أنه يكون في تشويق كتير السنة بالبطولة، وأكيد ضغط المباريات. المباريات طلعت من 64 مباراة لل 104 مباريات، لأنه زادوا المنتخبات من 32 ل 48.
0: نعم، يعني زادت بشكل لافت.
4: زادت بشكل لافت وزادت أيام المونديال. المونديال كان عمل شهر على الأد، هلا صار شهر وثمانية أيام، يعني من 11 حزيران ل 19 تموز. مدة كبيرة، أكيد عبء كبير على اللجنة المنظمة للمونديال وللفيفا. وبس يعني يتوقع
0: مثل كأنه امتحان لألون بمطرح المطارح.
4: لا لا، مش امتحان، يعني الفيفا منه ولد بهذه التجربة، بالعكس قدام تحدي جديد مش امتحان. عندهم تحدي جديد عم بيخدوه، أكيد رح يخدوه بنجاح. هلأ صار في شوي خوف من الظروف الأمنية، أنه يصير في لا سمح الله أعمال تخريبية أو إرهابية مضبوطة بشكل كبير، خصوصا بالولايات المتحدة. لما تنتقل المونديال كله، لما يخلص الدور الثاني رح ينتقل يصير كله بأمريكا.
0: نعم.
4: ببطل فيه بالمكسيك وكندا. فالوضع مضبوط كليا، إن كان من ناحية الجو رح يكون في درونات كمان فوق الملعب، رح يكون في حماية مشددة، ألاف الأشخاص مجندين بين أمن وعسكر ومكافحة شغب موجودين.
0: نعم.
4: فلا كله under control، ما في خوف. قلت لك في تحدي جديد، تجربة جديدة للفيفا، أكيد أجمل، صار في مباريات أكتر، الواحد بينبسط أكتر، يعني صح. اللي بيحب الفوتبول بيصير يستمتع عم بيشوف مباريات أكتر.
0: نعم. وجورج، التظاهرات يلي شهدتها المكسيك قبل الافتتاحية، شو كانت أسبابها تحديدا؟
4: لا، هيدي ما كتير تتعلق بالمونديال، ما شكلت خطورة عليها. تظاهرات مطالب أكتر ما هي شيء بيتعلق بالرياضة.
0: تسجيل موقف يمكن استغلوا الفرصة.
4: 100% 100%، لأنه كانت المكسيك عم تستضيف، حتى صار في ظروف طبيعية بالمكسيك كمان.
0: نعم.
4: قبل صار في أعصار كبير، و بس أنه ما أثرت على الافتتاح. شفنا افتتاح على ملعب أستيكا كتير شهير، افتتاح كتير حلو، وبعدين انطلقت المباريات بشكل عادي. المبارح كان في مباراة مع أنه كندا والبوسنة والهرتسك، بس كانت مباراة يعني كتير قوية. هذا بدل أنه المنتخبات كلها حاضرة ومتحضرة وجاهزة للمنافسة.
0: صحيح. جورج، مين بتتوقع هالسنة يفوز بكأس العالم؟ أي فريق؟
4: هلا في بعتقد في 6 أو 7 منتخبات ما رح يفلت الكأس من إيدهم، لو شو ما صار مفاجآت. ممكن يصير مفاجآت خلال مراحل البطولة.
0: نعم.
4: بس ككأس عالم أكيد في فرنسا، إسبانيا، أرجنتين، برازيل، ألمانيا، البرتغال. يعني
0: نعم.
4: هودي بالمبدأ تقريبا صعب كتير انه ما حدا منهم يرفع الكاس. هلا حدا بيربح منتخب قوي خلال مسيرة البطولة ممكن، بس انه يوصل وياخد الكاس بتصور محصورة بهودي الست منتخبات، لكل المحللين والنقاد عم بيقولوا انه محصورين بهودي. هلا اول شيء اذا بدك تمشي بالدور، عم نحكي فرنسا، اسبانيا، ارجنتين، بعدين بيجوا بالتساوي تقريبا ألمانيا، برازيل، ألمانيا، برتغال. هذا تقريبا في ناس عم تحكي أنه النرويج عندها فريق كتير قوي.
0: نعم.
4: ممكن يكون فلتت شوط، بس ما ممكن يكون بطل عالم. ما بتصور يعني.
0: نعم. وجورج، أنت مين بتشجع؟
4: أنا بشجع المنتخب الألماني.
0: ليه يعني إذا فزتوا يعني خلص بدون تندل كل لحقينا بال7-1؟ أنا برازيلية.
4: إيه لا أنا يعني صراحة بالقراءة اللي بشوفها يعني ما بحس إنه مؤهل مثل مثلا إسبانيا وفرنسا إنه يعمل بطل، بس إنه أنا وصغير بشجعه وهيك، واليوم تفاجأت نزلت على السيارة بدي أجي على الشغل لقيت ابني حاطط على السيارة العلم الأرجنتيني محتار كيف بدي سوق يعني شو هالخيانة العظمى دي بس إنه دقيت له هلا حكيناه كلمتين على الجامد بس حط ما راح نشيل العلم يعني
0: بالنهاية. حتى المنافسة بقلب البيت
4: إيه طبعا المنافسة بقلب البيت
0: بكل روح رياضية. الزميل جورج الهاني شكرا لك على هيدي المداخلة.

0: لهون منوصل لختام حلقتنا. بشكر زميلي فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع كارلا عيد.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وإيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص نبيد كسارة سانسيت $12، 5 كيلو سكر $3.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

0: أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى الآتية: أزراري، كفر بدل، خرايب، أنصار النبطية، أرزي، بريقع، مزرعة بصفور النبطية، مزرعة اليهودية، مزرعة الوسطى، مزرعة جمجم، مزرعة كوثرية الرز، مطرية الشومر وقفرصير، وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كما توجه أدرعي بإنذار إلى سكان البلدات والقرى الآتية: أركي، بن عفول، جباع، جرناية، حمين التحتة، حمين الفوقة، كفر بيت، كفر ملكي، كفر فيلة، كفر شلال، عين بسوار، عزي النبطية، عين قانة، عرب الجل، صربة النبطية ورومين، وطلب منهم إخلاء المنازل فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. واليوم استهدفت غارات المنطقة الواقعة بين حدث وحريص في قضاء بنت جبيل. وفي قضاء حصبي استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة برغز، كما أغار طيران الإسرائيلي على الدوير وفرون. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها المجس.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: أفادت العربية بأنه سيعقد اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران لتوقيع اتفاق السلام، والاجتماع بحضور الوسطاء من باكستان وقطر. ولفتت إلى أن الاجتماع سيشهد التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور فانس وكاليباف. وأضافت: عقب توقيع الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز والسماح بالمرور من دون رسوم. ونقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدر قوله إن مفاوضين قطريين توجهوا لطهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. أفاد إعلام رسمي إيراني بأن هجوما إلكترونيا عطل عمل 4 بنوك إيرانية من دون رصد أي اختراق للبيانات. في أخبار مونديال 2026، فازت أستراليا على تركيا 2-0 في فانكوفر في انتصار غير متوقع نسبيا في المونديال. ولحقت أستراليا بالولايات المتحدة، أحد أبرز الدول المضيفة للبطولة، في صدارة المجموعة الرابعة بعدما كانت الأخيرة قد استهلت مشوارها بفوز كبير على الباراغواي 4-1 الجمعة في لوس أنجلوس. وفي بوسطن حقق منتخب سكوتلندا فوزا صعبا على هايتي 1-0 في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي شهدت تعادل البرازيل والمغرب 1-1 في وقت سابق. ويعد فوز سكوتلندا وكسب النقاط 3 مهما جدا لتعزيز آمالها بالتأهل إلى الدور 32. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. شكرا للمتابعة ونلتقي.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس ربيعي متقلب نسبيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، على أن تعود الأجواء المستقرة وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. اليوم تنخفض درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وتنشط الرياح خصوصا شمال وشرق البلاد، فيرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور ناشطة على أوتوستراد زو مكايل باتجاه جوني.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,382,000 ليرة، 98 أوكتان 2,400,000 ليرة، المازوت 2,034,000 ليرة، والغاز 1,287,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

Radio Free Lebanon.

0: طب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: برفقتكم دايما لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بعجيبة العالم الغربي؟ هيدي هي زيارتنا اليوم. أعلى الأسوار يلي بتعود للقرون الوسطى هي وجهتنا. رح نطلع على دير بيزورو كتار بفرنسا، تحديداً بين النورماندي وبروتاني، واحد من أجمل المناطق والمناظر على صخرة محاطة بالماء، دير قديم كتير للكابوشينيين. البعض بيقول إنه بيعود لكتير قديم. هالدير الحلو والخليج الرائع يوصفوه وصف كتير حلو، وبيقولوا حرفياً من فوق سترون الأمواج تندفع نحوكم بأقصى سرعة ويغير الضوء المنظر في كل ثانية بفعل المد والجزر. وهالدير لأنه كتير قديم ومميز بفعل موقعه الجغرافي، تم تصنيفه كأحد المواقع التابعة للتراث العالمي لليونسكو، إلا أنه تاريخه بال 1792 لل 1866 بيقول أنه كان سجن لحوالي 600 سجين، والبعض الآخر بيحكي عن 1000 بالتاريخ، إنما دمروا وكسروا فيه وخصوصا التماثيل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: الوكالة الوطنية للأعلام بأن حريقا اندلع في حقل لأشجار الزيتون جراء إسقاط طائرة مسيرة على مقربة من بلدة الماري في قضاء حصبية. وأغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا بلدة الدوير بالتزامن مع قصف مدفعي على النبطي الفوقة. وأغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا بلدة الدوير بالتزامن مع قصف مدفعي خاص جراء غارة على دير آنون النهر في قضاء سور. وقتل مواطن من بلدة كفر شوبة بالغارة على طريق عامل مصيلح. وإلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وفي قضاء جزين شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة الريحان. أما في قضاء مرجعيون فشنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة مجد السلم. تسجل حركة نزوح كثيفة من البلدات المهددة باتجاه صيدا وبيروت عقب الإنذارات الإسرائيلية.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24. ويت مرتديلا على الزيتون لابيارا $95. 6 أناني ماي لتر ونص القنينة $1.

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرعاة في عظة الأحد: وطننا لبنان مدعون إلى رفع عينيه إلى الله لأن حالته موجعة، نحن نتألم عندما نرى ما يرسم له، الأحداث تتكرر بطريقة غير مقبولة والمواطن ينتظر بارقة أمل، ما يضعف الوجع سقوط أبرياء من المدنيين يدفعون ثمن حرب لا يريدونها. أضاف البطريرك الراعي: سئم الناس لغة الحرب والتهديد والانتظار الطويل، لذلك نصلي لتنتج وتنجح المفاوضات. يؤسمنا التخبط في القطاع التربوي وندعو للتمسك بالثوابت المؤسساتية، ونحيي وزيرة التربية التي تسعى للتوفيق بين النظام التربوي ووضع التلاميذ في ظل الحرب. نقل إعلام إيراني عن مصدر أن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح اللي بيجمعونا سوا نحنا وانتو، يلي هني الأغنيات والأجواء الحلوة يلي مثل باقة الورد منجرب كل يوم أحد نقدم لكم إياها عبر الهواء، يكون فيها من كل الألوان وكل الأزواق لحتى معنا تقضوا أوقات كتير مسلية وعلى ذوقكم ودايما عالبال.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

كتيري بتفرحنا قصص يمكن عند بعض الناس ما إلها قيمة، يمكن تكون كتير بسيطة بس لأنها حلوة، لأنها غالية على قلبك، بتترك أثر كتير كبير وكتير حلو بقلبك.

0: رأيت الصدق يجمع حقائبه فسألته إلى أين الرحيل؟ قال مللت العيش في مدن كلها أقمع.
1: خطرنا على بالك، خطرنا يا هواك.

0: جناح الهوى جناح الهوى.
1: أكثر الأصوات اللي بتزعجك كتير هو صوت المنطق، صوت العقل، مع أنه ساكت ما بيحكي، داخل جواك بقلبك وبفكرك، بس بيوجعك لأنه هو عين الصواب، هو اللي صح.

بس تخبر قصتك للناس بتعاطفوا معك، شو ما كانت حلوة مش حلوة، مشاكل، قصص كتير مهمة أول مرة، بعدين كل الناس بتزهق وبيصيبها الملل. لهالسبب خلي خبارك لإلك، لا خير في أحد في هذه الأيام. أنا حبيت عد الأيام الغنية أحلى وأحلى عالبال أبو مجد ملحم بركات.

تفسير حلو لشكسبير بيقول: أحياناً لا تحزنك الكلمات التي تقال عنك بقدر حزنك عندما تعرف من قالها. أكيد إذا كانت كلمات سيئة بتزعل، ما بتزعل من الكلمة وشو قالوا، يقولوا البدنية، بس بتزعل من الناس اللي عم بيقولوا، خاصة الناس اللي عطيتهم قلبك وحبك والثقة الكبير. كلام كتير حلو بينطبق على كتار من الناس.

حلوة فكرة إنه نمحي الغلطة كرمال تستمر المحبة، أحلى بكتير من إنه نمحي المحبة كرمال غلطة وكانت.

تبدو الحياة سهلة حين نتكلم عنها، تبدو الحياة صعبة حين نتعامل معها، تبدو الحياة مؤلمة حين نعيشها، متعبة حين نجري في مضمارها، وتبدو الحياة قصيرة حين نفكر فيها، لكنها رائعة حين نقتنع بها.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

0: تحية طيبة. في مستجدات الجنوب استهدف قصف مدفعي عنيف وادي مريمين عند أطراف بلدة ياطر، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي، وفي قضاء مرجعيون استهدفت غارة بلدة مجد السلم. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت اليوم دوية صفارات إنذار في مناطق عدة في الجليل الغربي إثر رصد مسيرة من لبنان، في وقت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط وانفجار 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم. وفي المواقف قال مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان، واعتبر أن اتفاق واشنطن وطهران ليس نهاية اللعب، لافتا إلى أن علاقة نتنياهو بترامب جيدة والخلافات بين الحلفاء واردة ويمكن تجاوزها. نتوقف وإياكم مع الإعلان ثم نتابع.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: أعلنت قيادة الجيش أنها تقوم في هذه الأثناء بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة حصروت في الشوف. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده شنت هجوما خلال الليل على منشأة نفطية في منطقة ياروسلافل الروسية وعلى مصنع أزوت للكيماويات في منطقة تولا. نختم هذا الموجز بنداء إنساني ملح. المريض أنطوان ساسين نصر الله في مستشفى سيدة لبنان جوني بحاجة إلى دم أو بوزيتيف. الموجز انتهى، نلتقي في جولة أظهرة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أكتان مليونين و382 ألف ليرة، البنزين 98 أكتان مليونين و400 ألف ليرة، المازوت مليونين و34 ألف ليرة، والغاز مليون و287 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: عالبال

0: طريقي
1: عالبال
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية

منجدد تحياتنا الطيبة لكيلي بعدهم مرافقيننا وعم يسمعوا إذاعة لبنان الحر، بعدهم عندهم ثقة فينا كتير كبيرة، بيتر حشاش وأنا ومجموعة من أغاني مثل باقة الورد الحلوة، كل غنية بوردة، كل غنية بلون، كلمة لحن وصوت.

اللحظات الجميلة لا تعني أين نكون، لكنها تعني مع من نكون. كثير حبيت على أساس عن جد المطارح يمكن مهمة بس مش أهم من الأشخاص، وبتكمل الفرحة وبيزيد الحلا إذا أنتم مع اللي بتحبون وعم تسمعوا أغاني اتنيناتكم بتحبون محفورين بال

حبيت هالجملة كتير. الأوقات إذا حكينا عن الوجع كتير بيزيد أكتر، لها السبب الإنسان بيحمل القصص الحلوة للناس، والوجع والقصص اللي منا منيحة تبقى لقلو بينه وبين الله، والله بيدبر.

الأمل صديق رائع، ربما يغيب لكنه لا يخون أبدا. كتير حلوة، بدل الواحد متأمل أنه اللي جاي رح يكون أحلى من اللي راح، بكرة أحلى من اليوم، مثل ما امبارح تأملنا أنه يكون اليوم أحلى من بكرة. أي الأمل صديق رائع. حلوين هالحكيات مثل

شغلتين بيزعجوا الإنسان، الانشغال بالماضي، على طول نعيش بالماضي واللي كان، والانشغال بالآخرين، نضل هيك مراقبين الناس. فاللي بده يضل يتطلع بغيره ولا بعمره رح يكون إنسان بقلبه فيه قناعة، والقناعة بتوصل للرضا وللسعادة.

Thank you.

نزار قباني يقول: لا تعاقبني بمن آذاك قبلي وتصبح قاسيا معي. أنا أيضا تأذيت وأبدو معك.

0: نشكر كل اللي رافقونا اليوم مع هالمجموعة من الأغنيات اللي اخترناها لألكن، مثل باقة الورد فيها من كل الألوان كل الأشكال كل الأصوات وكل الألحان. كل يوم أحد بهالوقت إنه معنا تكونوا قضيتوا أوقات حلوة.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

0: أنا والعذاب وهواك
1: راجعين يطلعوا على الباب
2: ومشيت ومشي ومشيت بطريقي
1: على الباب
3: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند بلو شاركوتي بلاك ليبل لترو 125 $30، وهي جبنة شيفر ليكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. غار على تحويطة الغدير بعد التهديد الإسرائيلي بتنفيذ معادلة الضاحية. مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان. اجتماع افتراضي للوفدين الأمريكي والإيراني لتوقيع اتفاق السلام بحضور الوسطاء من قطر وباكستان. مسؤول إيراني كبير: طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية. شكوى من الخارجية إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل: استهداف الجيش يقوض الجهود الدبلوماسية. الراعي: سئم الناس لغة الحرب والتهديد ونصلي لتنجح المفاوضات. في المونديال: أستراليا تفوز على تركيا واسكتلندا على هايتي.

0: تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وجومانا زغيب مرد. الأنظار إلى الاجتماع الافتراضي المرتقب الذي سيشهد التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أما في لبنان فإن الوقائع الدبلوماسية وموقف الدولة يتجهان نحو مزيد من الخطوات النوعية على المسار اللبناني الإسرائيلي في ظل التمسك بفصل مسار لبنان التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني. في هذا الوقت التطورات الميدانية المحتدمة جنوبا على حالها مع تقدم القوات الإسرائيلية إلى تلة علي الطاهر استراتيجية المشرفة على مدينة النبطي وتوغل الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ العام 2000 في بلدة مجدلسون.
1: وفي بداية الميدانيات نشير إلى استهداف الضاحية بصاروخين منذ بعض الوقت وتحديدا تحويضة الغدير مقابل فرن الأس حيث استهدفت شقة.
0: وقد أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ ضربات على حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا على بنية تحتية تابعة للحزب بشكل دقيق، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية منذ قليل بأن المستهدف في الغارة على الضاحية هو قيادي في حزب الله.
1: وأغار الطيران الإسرائيلي اليوم أيضا مستهدفا بلدة دوير بالتزامن مع قصف مدفعي على النبطي الفوقة وعلى كفر تبنيت وعلى بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي، وقتل مواطن من بلدة كفر شوبة بالغارة على طريق عام المصيلح، وأصيب 3 أشخاص بجروح في الغارة على دير آنون النهر في قضاء سور. إلى ذلك استهدفت غارات المنطقة الواقعة ما بين حداثة وحريص في قضاء بنت

0: برغوز. وفي قضاء جزين شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة الريحان، كما تعرضت منطقة القطران في جزين لقصف مدفعي. واليوم أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى الآتية: أزراري، كفر بدل، خرايب، أنصار النبطي، أرزي، بريقع، مزرعة بصفور النبطي، مزرعة اليهودي، مزرعة الوسطى، مزرعة جمجم، مزرعة كوثرية الرز، مطرية الشومر وكفر صير، وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
1: كما توجه أدرعي بإنذار إلى سكان البلدات والقرى الآتية: أركي، بن عفول، جباع، جرنايا، حومن التحتة، حومن الفوقة، كفر بيت، كفر ملكي، كفر فلا، كفر شلال، عين بسوار، عزة النبطية، عين آنا، عرب الجل، صربة النبطية ورومين، وطلب منهم إخلاء المنازل فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وتسجل حركة نزوح كثيفة من البلدات المهددة باتجاه صيدا وبيروت عقب الإنذارات الإسرائيلية.
0: وكانت بلدة السرير قد تعرضت بعد منتصف الليل الفائت لغارة طيران حربي في محاذاة المنازل مباشرة، وتناثرت الحجارة والشظايا في كل أرجاء البلدة، وتكسر العديد من زجاج المنازل فيما نجا السكان بأعجوبة، واشتعلت النيران بأملاك البلدة، وقد استطاع الأهالي السيطرة عليها، وقضى الحريق على مساحة كبيرة من المزروعات والأشجار.
1: في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط وانفجار 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم، كما ذكرت أن مسيرتين أطلقهما حزب الله سقطتا داخل إسرائيل قرب رأس النأورة. وأفاد أعلام إسرائيلي عن اندلاع حريق في شلومي بعد سقوط طائرة مسيرة أطلقها الحزب. ولاحقا أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة الأنطرة.
0: في غضون ذلك أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش اليوم أن القصف باتجاه بلدة الشمال اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلن عنها نتنياهو، داعيا إلى تطبيق المعادلة بشدة وتدمير مبان فيها.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال بدوره: يجب أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان.
0: إلى ذلك قال مسؤول إسرائيلي اليوم: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان، واعتبر أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران ليس نهاية اللعبة، لافتا إلى أن علاقة نتنياهو بترامب جيدة والخلافات بين الحلفاء واردة ويمكن تجاوزها.
1: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها بعثت بتاريخ 10 حزيران 2026 برسالة إلى المجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية ضد رش الجيش الإسرائيلي بتاريخ 1 شباط 2026 مادة كليفوسات فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، مشيرة إلى أن الفحوصات المخبرية

0: وجندي أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الفورية لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وضمان الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة. وتبعت الوزارة أنه في الوقت الذي تحصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية وتطرح إجراءات لبناء الثقة وتثبيت وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سلمي ومستدام، فأن استهداف إسرائيل لعناصر الجيش اللبناني يقوض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسية ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، ريد ليبل لتر 125 $15.5، وهي جبنة بري فالدوشان $2.65، وهي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.

0: الراعي سئم الناس لغة الحرب عبد متى والتفاصيل.
1: دعا البطريرك الماروني الكاردينال مبشرة بطرس راعي للصلاة لكي تنجح المفاوضات والمساعي الجارية لإنهاء حالة الحرب ولكي تنتصر لغة العقل على القوة ولغة الحوار على لغة المواجهة، مؤكدا أن الناس سئموا لغة الحرب والتهديد والانتظار الطويل. البطريرك الراعي وصف في عزة قداس الأحد الحالة التي يعيشها لبنان بالموجعة والمؤلمة.
2: نتألم ونحن نشاهد ما يرسم له، ونتألم بالأكثر عندما نشعر أن مصير الناس أصبح رهينة حسابات وصراعات لا علاقة لهم بها، ولبنان ما زال أرض الحروب المفروضة والمتواصلة، والأحداث تتكرر بصورة لم تعد مقبولة ولا مبررة، والمشهد نفسه يعود كل يوم بأشكال مختلفة، فيما المواطن ينتظر بارقة أمل وسط ظروف تزداد صعوبة.
1: البطريرك الراعي الذي تطرق في عزته إلى ما يشهده القطاع التربوي من تخبط أثناء على جهود وزيرة التربية التي تسعى إلى المحافظة على المستوى الأكاديمي العالي وظروف الطلاب الذين يعانون من الحرب والتهجير، داعيا إلى تصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون الكامل مع المدير العام من أجل خير الطلاب. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
3: ذكرت قناة العربية أن اجتماعا افتراضيا لوفدي الولايات المتحدة وإيران سيعقد لتوقيع اتفاق السلام، والاجتماع في حضور الوسطاء من باكستان وقطر، مشيرة إلى أنه سيشهد على مذكرة التفاهم بحضور فانس وكالي باف. ولفتت العربية إلى أنه عقب توقيع الاتفاق سيفتح مضيق هرمز وسيسمح بالمرور من دون رسوم.
0: من جهته نقل أعلام إيراني عن مصدر أن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإيطالي مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة.
3: مستشار رئيس مجلس الشورى في البرلمان الإيراني أوضح أن الاتفاق قيد التفاوض لا يتضمن في المرحلة الأولى القضايا النووية، ولاحقا قال وقف تام للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان ومنع أي عمل عسكري جديد.
0: من جهته قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن أمريكا وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، وستناقش الآلية في خلال 60 يوما المقبلة، مشددا على أن واشنطن ستعلق عقوبات النفط على إيران لفترة محددة بما يسمح لطهران ببيع النفط وتلقي العائدات.
3: الوكالة نقلت عن مصدر قوله إن مفاوضين قطريين توجهوا بالفعل إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب.
0: في المقابل أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة لا يحقق أي من أهداف الحرب الإسرائيلية، واصفا إياه بأنه فشل كامل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن النظام الإيراني وبرنامج الصواريخ لا يزالان قائمين وأن إيران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
3: صحيفة معاريف الإسرائيلية لفتت اليوم إلى أن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يظهر أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع.
0: مسؤول إسرائيلي أوضح أن اتفاق ليس نهاية اللعبة، واصفا علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيدة، واعتبر أن الخلافات بين الحلفاء واردة ويمكن تجاوزها.
3: على صعيد آخر، أفاد إعلام رسمي إيراني بأن هجوما إلكترونيا عطل عمل 4 بنوك إيرانية من دون رصد أي اختراق للبيانات.
0: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده اعترضت ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي حاولت عبور بحر المانش.
3: ومن السياسة إلى أخبار مونديال 2026، إذ فازت أستراليا على تركيا 2-0 في انتصار غير متوقع نسبيا ولحقت أستراليا بالولايات المتحدة أحد أبرز الدول المضيفة للبطولة في صدارة المجموعة الرابعة بعدما كانت الأخيرة قد استهلت مشوارها بفوز كبير على الباراغواي 4-1 يوم الجمعة في لوس أنجلوس. وفي بوسطن حقق منتخب اسكتلندا فوزا صعبا على هايتي 1-0 في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت تعادل البرازيل والمغرب 1-1 في وقت سابق. ويعد فوز اسكتلندا وكسب النقاط الثلاث مهما جدا لتعزيز آمالها بالتأهل إلى الدور 32.
0: إلى الأحوال الجوية.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
3: يسيطر على لبنان طقس ربيعي متقلب نسبيا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تصبح دون معادلتها الموسمية لتعود الأجواء المستقرة وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. غدا احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية حتى بعد الظهر، وترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل.
0: قبل الختام، المريض أنطوان ساسين نصر الله في مستشفى سيدة لبنان بحاجة لدم من فئة أو بوزيتيف.
3: في الختام إعادة للعناوين. غار على تحويطة الغدير بعد التهديد الإسرائيلي بتنفيذ معادلة الضاحية. مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان. اجتماع افتراضي للوفدين الأمريكي والإيراني لتوقيع اتفاق السلام بحضور الوسطاء من قطر وباكستان. مسؤول إيراني كبير: طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية. شكوى من الخارجية إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل: استهداف الجيش يقوض الجهود الدبلوماسية. الراعي: سائب الناس لغة الحرب والتهديد ونصلي لتنجح المفاوضات. في المونديال: أستراليا تفوز على تركيا واسكتلندا على هايتي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

Radio Free Lebanon.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 وقيت كراب كورايا $4.25 لتر ونص نبيد كسارة سانسيت $12 5 كيلو سكر $3.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: سقط قتيل وأربعة جرحى في حصيلة أولية للغارة التي استهدفت شقة في الغبيري، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم على الضاحية استهدف مسؤولا في وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المستهدف هو مسؤول منظومة الاتصالات في الحزب. قال الجيش الإسرائيلي هجمنا مقرا قياديا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسنواصل العمل لإزالة أي تهديد يطال إسرائيل وقواتنا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجمنا أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية ولن نتسامح مع إطلاق النار علينا. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنه بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت ضغوط مكثفة من قطر وباكستان لوقف جولة أخرى من القتال والتي من شأنها أن تفشل المفاوضات، لافتة إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال رد إيران بوابل من الصواريخ، ورفعت حالة التأهب في مختلف تشكيلاتها. أعلن الجبهة الإسرائيلية الداخلية أنها رفعت مستوى التأهب إلى أعلى درجة من دون تغيير في التعليمات حتى الآن.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة الحوش في سور ما أدى إلى سقوط قاتل، وسجلت غارة على البازوري وغارة بين بلدتي أنصار وزراري وأخرى على كفر دونين النبطي. حزب الله أعلن أنه استهدف تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده في أطراف بلدة يحمر لشقيف. أعلن مستشار رئيس البرلمان الإيراني أنه لأول مرة في التاريخ تجبر الولايات المتحدة على تقديم التزام نيابة عن إسرائيل. وأخيرا هذا نداء الإنساني، المريض أنطوان ساسي نصر الله في مستشفى زايدة لبنان بحاجة لدم من فئة أو بوزيتيف. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، موعدنا بيتجدد مع توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن. أسبوع جديد من المنافسة والتغييرات على اللايحة، خلونا نبلش العد التنازلي ونشوف مين حجز مكانه بين الأقوى هالأسبوع. المرتبة 20 مع غصان صليبة وأغنية

20 أغنية ما بقي معنا غير خمسة، خمس أسماء قدرت تثبت حضورها وتوصل لأقوى المراتب هالأسبوع. أغنية القمر الديالي لسعد المجرد ومحمد شاكر.

شايفة وهبة حاضرة بقوة هالأسبوع وشو المطلوب؟ بتتقدم عدة مراتب دفعة واحدة لتحجز مكانها ضمن التوب 5 بالمرتبة الثالثة.

أما بالمركز الأول لهالأسبوع، فبعد ما كانت بالمرتبة الخامسة الأسبوع الماضي، قدرت أغنية عايش لعيونك للشامي ولين الحايك إنه تكمل صعودها وتوصل للصدارة للمرة الأولى، وبهيك تحصد المركز الأول ضمن التوب 20 Arabic songs لهالأسبوع.

خلصت رحلتنا اليوم بس المنافسة بعدها مستمرة. كنت معكم كارين مطر عبر إذاعة لبنان الحر، ومنلتقي من جديد مع ترتيب جديد وأسماء جديدة على لائحة Top 20 Arabic Songs. Top 20 Songs.

نحييكم ونقدم لكم تفاصيل الموجز. علق وزير المالية الإسرائيلي على استهداف بلاده الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم بالقول: أوجدنا معادلة لا نسمح فيها لحزب الله بإطلاق النار على بلداتنا، وإذا أطلق نيرانه فسنهاجمه مرة أخرى. وأفاد أعلام إسرائيلي بأن تل أبيب لا تستبعد اندلاع مواجهة جديدة مع إيران إذا قررت الأخيرة الرد على ضربة الضاحية. موقع أكسوس ذكر أن الجيش الإسرائيلي أخبر واشنطن قبل وقت قصير من شن الضربة على الضاحية. ومن إيران علق مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية قائلا: الجرائم على الضاحية لن تبقى دون رد. فوكس نيوز ونقلا عن مصادر دبلوماسية أفادت بأن الضربات الإسرائيلية على الضاحية تضع مشاكل أمام إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأدت الغارة التي استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية إلى سقوط 3 قتلى و15 جريحا. في ميدانيات الجنوب استهدفت غارة بلدة الدوير وأدى استهداف سيارة كانت تقل مسلحين في منطقة الحوش جنوب لبنان إلى سقوط قتيل، وطالت غارتان بلدتي كفردونين وبرج الشمالي، وتم استهداف دراجة نارية على طريق عام اسماعيل شعيتية، وطال القصف الفوسفوري بلدة مجد الزون. إعلام إسرائيلي أفاد بأن صفارات الإنذار دوت في إدميت في الجليل الغربي للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان. وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة للقوى السياسية اللبنانية اعتبر فيها ألا مصلحة للسلطة الحالية أهم من التوافق الداخلي على الخطوات الكبيرة، ووفقا للمواثيق التأسيسية لا يمكن أخذ أي خطوة وطنية كبيرة دون توافق تأسيسي، مشيرا إلى أن المقاومة حذرت بشدة من مفاوضات واشنطن واعتبرتها بمثابة قفزة حبل بلا حبل وتنازل سيادي فرض صوتي، والحل بحسب رأيها يكون عبر تأمين جبهة تضامن تأسيسية تعطي لبنان وزنه الإقليمي والدولي. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكركم بأسعار المحروقات. بنزين 95 أكتان 2,382,000 ليرة، 98 أكتان 1,400,000 ليرة، المازوت 1,034,000 ليرة، والغاز 1,287,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
6: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس،
5: Let's mix. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. من وراء الميكروفون معكم ريم حرب شويح، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سابا. هاي فريدي. مثل كل أحد منعمل ريميكس سوا لآخر الأخبار، الترندات، الفن، الدراسات وكل شي عم يشغل بال الناس. الصيف بلش فعليا بلبنان، بحرنا عم يستقبل الزوار وجبالنا عم ترجع تنبض بالحياة، المطاعم والمقاهي مليانة بأجواء الضحك والسهرات، والمغتربين يمكن هالسنة محتارين نجي أو ما نجي، بس يلي عم بيشوف لبنان بيعرف إنه هالبلد بالرغم من الحرب ومن كل الأوضاع الأمنية عم ينبض بالحياة ومفول بالناس والحركة. ومع انطلاق كأس العالم الحماس صار مضاعف، المطاعم والشاشات الكبيرة مليانة مشجعين وكل واحد حامل ألوان فريقه وحلمه بالكاس. تنعرف أكثر عن الأخبار يلي شغل الناس، شغل النشرات والمواقع ويلي عم بتكون حديث الكل، معنا عبر الهاتف رنا أبي نادر، صحفية وكاتبة بموقع أم تي في. هاي رنا.
7: بونجور ريم.
3: يعطيك ألف عافية، وأسبوع كان حافل على كل المستويات.
7: نعم ريم، كان في كتير أخبار بوزيتيف هيدا الجمعة رغم الحرب ورغم الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها لبنان.
3: لكن نحن معك بها الفقرة رح نبعد شوي عن السياسة، لأنه بتعرفي بريميكس هيك منطلع الناس شوي من الأجواء السلبية. رح نتعرف معك على أبرز الأخبار يلي كانت خلينا نقول ترند عبر نشرات الأخبار أو المواقع نعم. الإلكترونية وكانت حديث الناس. خبرينا شو في عندك.
7: نعم، أول شيء الأخبار كتير متنوعة هيدا الأسبوع. عنا أول خبر إطلاق المرحلة التنفيذية لتشغيل مطار القليعات بعد طول انتظار ووعود كتيرة. هيدا المطار رح يشكل فرصة مهمة لمنطقة الشمال اللي تعرضت لفترة طويلة للإهمال على أنه يبلش العمل الفعلي بالمطار بعد 90 يوم تقريباً. المرحلة الأولى من الرحلات عبر هيدا المطار رح تشمل اسطنبول، مارسين ودبي، مع دراسة إضافة وجهات جديدة مثل القاهرة والمدينة المنورة وأثينا، بالتوازي مع استقطاب شركات طيران منخفضة التكلفة مثل بيجاسوس والعربية للطيران الإماراتية.
3: يعني شو هالبلد اللي عايش هالبارادوكس، بنص الحرب أزايف عم تنزل وبنفس الوقت مطار عم يفتح وطيارات رايحة جاية بين بيروت والقليعات.
7: مزبوط، أصلا لبنان صار معروف أنه بلد التناقضات، يعني بميلة في حرب، بمناطق في حرب، بمناطق أنه لا العالم مكفية حياتها عادة، في مطاعم، في عجقة، في كل شيء.
3: صح.
7: بهذا الإطار رح كافي على قصة المطاعم. كنا بنعرف أنه انطلق المونديال من كم يوم، من شي يومين تقريبا، ولهالحدث الرياضي أهمية كبيرة عند كتير من اللبنانيين اللي بيشجعوا مختلف الفرق. المطاعم بلبنان عم بتواكب هيدا الحدث من خلال نقل المباريات الجماسية وبأسعار مقبولة نسبيا وبتناسب كل فئات المجتمع. هيدا الشيء مثل ما قلنا انعكس على المطاعم اللي عم تشهد حركة لافتة وجيدة نسبيا. وبدي شير كمان خبر هيك بوزيتيف بعيد شوي عن لبنان بس مرتبط بلبنان، انه بالاحتفال الافتتاحي للمونديال كان في مشاركة لبنانية لافتة. كان عنا مثلا كان عنا رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، كنا بنعرف انه صار معه الجنسية اللبنانية. كان في مشاركة الممثلة سلمى حايك اللي هي من أصل لبناني، كمان شاكيرا. الفنانة شاكيرا اللي نعم اللي كانت كمان نجمة الاحتفال. رح ننتقل للخبر الثالث.
3: بس هون رنا بالنسبة لموضوع المونديال كان بدنا نسألك ليه السنة ما تم نقله عبر تلفزيون لبنان؟
7: بعد في اتصالات مكثفة وفي وعود بهذا الإطار. كمان صرح وزير الإعلام بول مرقص عن قصة المونديال وبثه عبر تلفزيون لبنان إنه الأخبار إيجابية بس بدها يمكن بعد كام يوم لتتبلور الأمور.
3: إن شاء الله خير، هيدا وعد حلو.
7: رئيس الجمهورية كمان يعني عم يعمل اتصالاته بهيدا الإطار. نعم
3: حلو. شو بعد عندك أخبار؟
7: نعم عنا إنجاز طبي نوعي تحقق بلبنان للمرة الأولى من خلال عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لإصابة كبيرة أدت لفقدان الإيد لوظيفته. البروفيسور يوسف بخاش كان زار مع وفد من أطباء الجامعة الأمريكية الرئيس جوزيف عون وأطلعوا على كل تفاصيل العملية اللي استغرقت حوالي 11 ساعة. هيدا الخبر بيأكد أن القطاع الطبي بلبنان بعده بألف خير لكل التحديات والأزمة اللي عم نقطع فيها.
3: حلو.
7: عن خبر كمان اقتصادي إيجابي كثير. أعلنت الخارجية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية للمملكة بناء على طلب الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. هيدا الشيء أكيد بيعود للخطوات الإيجابية اللي عملتها الدولة اللبنانية لناحية ضبط تهريب المخدرات وللخطوات الإصلاحية اللي قامت فيها ضمن هالسنة والشوية اللي كانت فيها الحكومة موجودة. القرار السعودي هيدا كمان بيأكد دعم المملكة للبنان حتى بأصعب الظروف. عندنا كمان خبر صغير. كمان هو أكتر دولة يعني عم نسمع أنه عم يلمع نجمة كتير لبنانيين دوليا بكافة أنحاء العالم، وهالمرة من بوابة الإكوادور فعين روبرتو كوري بيسانتيس اللبنان الأصل من بلدة البربارة وزير لخارجية الإكوادور.
3: حلو. في خبر كمان رنا ما بعرف إذا كمان هلا كتير عم ينحكى عنه، عودة الرحلات البحرية إلى لبنان بعد حوالي 20 سنة. يعني حكيت أنت عن رحلات الجوية بمطار الإليعات، كمان عم نشوف رحلات بين يعني خط العبارات بين جونيا أبروس، هيك رحلات بحرية بأسعار كمان رخيصة.
7: مزبوط. فيهم يستفيدوا اللبنانيين. نحن بنعرف كلنا أن التيكتس عبر الطيران كتير غلية هيدا الفترة بسبب الحرب بالشرق الأوسط، فهيدا كمان رح تكون مثل أنه هيك شيء بوزيتيف وإضافة لللبنانيين اللي بحب يزور قبرص عبر البحر. رح تكون التكلفة كتير منخفضة حسب معرفته $90 $200 حسب
3: تنفيسة حلوة لللبناني بحرا
7: بتكون أكيد نعم أكيد. وخصوصا أنه قبرص بلد قريب ما بتاخد كتير وقت كمان عبر
3: ساعتين عم ينحكى من هون لقبرص.
7: كمان ساعتين.
3: في الرحلة يلي إلى تركيا أو سوريا بتستغرق حوالي 4 ساعات، هيك كنا عم نقرأ على حسب
7: نعم مزبوط حسب كمان من قال انه الرحلات حتوصل على شاطئ اللاذقية بسوريا يلي يعتبر شاطئ كتير مهم كمان
3: 100%.
7: بالمنطقة، من اجمل شواطئ المنطقة، وكمان تركيا يلي هي بلد سياحة بامتياز وجهة كل اللبنانيين تقريبا، مين ما تسألي من لبنان وين رايح بقلك على تركيا.
3: صحيح، خصوصا بالصيف اسعار رخيصة، بحر حلو وجو حلو. لكن نتمنى لكل اللبنانيين هيك صيف حلو، خصوصا بعد الاخبار يلي عطيتنا اياهم رنيه كلهم إيجابية الحمد لله هالأسبوع، بالرغم يعني للأسف أنه بعد في مناطق عم تتعرض للقصف وللوجع وللتعب، في مناطق تانية عايشة لافي أن روز يعني بصيفية حلوة، ومنتأمل هيك كمان تكون الأوضاع رائقة تنشوف عدد كتير كبير من المغتربين بصيف لبنان.
7: نعم ريم، بدي عائب على شغلة كمان، أنه لو خلال الحرب يلي بدأت بأدار عنا في تراجع كتير كبير بمعدل الجرائم بين أدار وأيار رغم الحرب. فرح أعطيك شوية أرقام هيك على السريع قبل ما نختم. بالسيارات المسروقة خفت كتير هيدي الجريمة بلبنان بين أدار وأيار، يعني بظرف شهرين ثلاثة تراجعت بنسبة 19%. عدد القتلى بالحوادث الجنائية تراجع بنسبة 22%، وعدد السرقة تراجع بنسبة 9%. هيدا صورة إيجابية نسبيا عن الوضع الأمني بلبنان، هيدا الشيء كان لافت يعني
3: مؤشر جيد. ليه لا أقولك الناس ليش ليه بتراجع؟ يعني المفروض بالحروب بالعكس يزداد.
7: بعتقد أنه الإجراءات الأمنية اللي عم تقوم فيها وزارة الداخلية عم تلعب دور مهم. ما بعرف، مفروض يعني عم تكون عم تعطي مفعول.
3: هيدا خبر كمان حلو نحو بناء جمهورية أقوى إن شاء الله. بدنا نشكرك كتير رونية أبي نادر، صحفية وكاتبة بموقع أم تي في، لكل المعلومات والأخبار اللي عطيتينا إياهن.
1: بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
4: ريميكس، ليتس ميكس.
1: بنكفي بريميكس مع أقوى ترندات السوشيال ميديا. خلونا نشوف شو كان عم يشغل العالم على مواقع التواصل الاجتماعي. كل المنصات تقريبا اليوم صارت ملعب تاني للمونديال، مناكفات بين مشجعي المنتخبات، فيديوهات طريفة، توقعات للنتائج، تحليلات وحتى تحديات بين الأصدقاء، وكل شخص صار مدرب وخبير خلال شهر المونديال.

باليابان انتشر خبر غريب وغير معتاد. مدينة أوتسونوميا علقت الدراسة ب 94 مدرسة بعد ظهور أول دب داخل منطقة سكنية. الدب شوهد قرب حديقة وبعد يومين عاد وظهر على بعد نص كيلومتر بس من مدرسة، فتقرر إقفال المدارس طبعا للحفاظ على سلامة أكثر من 1000 التلاميذ بانتظار العثور على الدب. بس شكلهم اليوم قريت خبر الصبح أنه رجعوا قبضوا عليه. يعني تخيل معي فريدي، اسأل تلميذ ليه ما عندك مدرسة يقول لي لأن في دب. نحن هون الحمد لله الجواب بيكون في حرب دب من نوع آخر. خبر تاني من إسبانيا، حيث اجتمع الإيمان بمشهد تاريخي. أكثر من 1,000,000 شخص احتشدوا بشوارع مدريد لحضور قداس ضخم بالهواء الطلق. الأعلام ارتفعت والزهور نثرت والهتافات يحيى البابا ملأت المكان بواحد من أكبر التجمعات الدينية يلي شهدتها العاصمة الإسبانية. مشاهد من هاللقاء تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر فيديو انتشر هو لصحفية عم تسأل البوب هني وبالطيارة إذا هو بيشجع برشلونة أو ريال مدريد، فجوابه كان طبعا هو كبوب بيشجع الكل، بس كبريفوست يعني اسمه الأساسي قبل ما يصير بوب فهو بيشجع مدريد. ومن السياسة إلى الذكاء الاصطناعي، ترامب بيعود للترند بطريقته الخاصة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو بالذكاء الاصطناعي ظهر فيه بمشاهد خيالية من القفز بالمظلة إلى السير على القمر وركوب الجمل بالشرق الأوسط وحتى امتطاء أسد. هالفيديو اللي عمله ترامب ترافق مع أغنية بتقول إنه الكل حول العالم بيحب ترامب أكيد باللغة الإنجليزية، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بموجة كبيرة من التعليقات بين مؤيدين ومنتقدين.

أما بلبنان فمشهد مؤثر خطف قلوب الناس، فيديو لبي لبناني عم يرقص مع بنته بحفل تخرجها على أنغام أغنية دادي كول. هالفيديو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بلحظة هيك مليانة من الفرح والعفوية، وذكرت الكل أنه أبسط اللحظات هي أحياناً الأكثر تأثيراً.

0: من الأخبار الفنية يلي أخذت ضجة كبيرة هالأسبوع على سوشيال ميديا هي حلقة قيصر الغناء العربي قازم الساهر مع الإعلامي أنس بوخاش يلي تصدرت هالمواقع وانتشرت منها عشرات الفيديوهات والمقاطع المؤثرة. والسبب طبعا أنه قازم الساهر ولأول مرة تقريبا فتح قلبه وتحدث بصراحة عن جانب شخصي جدا من حياته وتحديدا عن رحيل أم أولاده وتأثير هالخسارة الكبيرة عليه. قازم الساهر وصف هالمرحلة بأنها من أصعب التجارب يلي مر فيها وقال أنه فقدانه ترك جرح كتير كبير، كما كشف أنه احتاج إلى دعم نفسي بعد الصدمة. وخلال اللقاء أكد أيضا أنه ما بيفكر بالزواج مرة تانية لأنه يلي عايشه كان تجربة مؤلمة لا تزال حاضرة بحياته. حلقة إنسانية وصادقة كشفت جانب ما اعتاد عليه الجمهور، وهذا الشيء جعل كل الحلقة يعني كل موضوع حكيوا عنه بالحلقة ترند بتلامس مشاعر الملايين من المتابعين.
1: ما تفكر تتزوج بعد مرة؟
2: لا لا خلاص مستحيل ولا ممكن. لا يعني أكيد الزواج هو استقرار، الزواج فائدة، بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا، لأن شعوري بالذنب بعده لحد الآن على ويا مع أم الأولاد، فظلمت الإنسان اللي معايا، ولذلك يعني راحة نفسية ما موجودة، ولذلك خلص قد أقررت أنا وحدة أعيش رغم ألم الوحدة.

0: وهلا لفقرة مين في اونلاين مع الفنانة جوزيان زير، واليوم ضيفتنا رح نحكي معها هيك بعيد عن الرسميات وعن شغلة وعالم الفن والتصوير والموسيقى والتمثيل. رح نحكي عن يوم العادة، عاداتها على السوشيال ميديا، شو أكتر فيديو بتتوقف عنده، شو أكتر تعليقات بتضحكها، وكيف بتعيش لحظاتها بعيد عن الأضواء، خصوصي انه اليوم هي كمان عاملة حالة على السوشيال ميديا وضمن الأشخاص يلي منلاقيهم أونلاين، خصوصي على تيك توك وإنستغرام، ومنلاقي هيك عندها مواقف مهمة ومنتوقف عندها. هاي جوزيان.
1: هاي،
0: يعطيك ألف عافية. يعني بين الشغل والولاد وهيك منعرف نهارك مفول.
1: ايه إجمالا عطور، هلأ خلصنا إيكال يعني صرنا مفولين أكتر.
0: واو، خلصتوا أوريدي؟
1: ياس، امبارح خلصنا.
0: اوكي، مبروك لإلك.
1: مرسي.
0: جود لك.
1: خبرت كنا عم نغني خلصت السنة يا مدرستي.
0: خلصت بسرعة هالسنة، غريبة قد قطعت بسرعة مع كل تطورات البلد.
1: أنا حسيتها أخذت وقتها وكانت مرتاحة، يعني قطعنا بكتير فيزز فيها، حسيتها هيك أخذت وقتها، ما بعرف، أنا حسيتها هيك ترسخت السنة عنا.
0: لا، أنا حسيتها قطعت بسرعة لأنه يمكن من وراء أوضاع البلد هيك بتحس راسك وسكروا شوية المدرسة وفتحوا، بتحس هيك الوضع مش كتير كان مستقر، قطعوا. يلا ماشي الحال، عقبال كل سنة.
1: كل حدا بيشوف الشغلة على طريقته. أنا شفتها قطعنا بكتير فيزز، أنت شفتيها قطعت ما حسيت فيها.
0: خبرينا يا جوزيان، يعني اليوم عم نشوفك أونلاين بعيدا كمان عن الفن والهيك الأغاني التمثيل الحفلات، منلاقيك من الأشخاص يلي kind of influencers أونلاين. كيف تهيك بلشت بصفحتك على السوشيال ميديا، وشو أول فيديو أو أكتر فيديو أخذ بومينج؟
1: أنا بلشت بفترة الأزمة، قبل هيك ما كانت تعني لي أبدا السوشيال ميديا، وأنا يمكن كنت آخر حدا نزل فيسبوك، بعدين آخر حدا نزل إنستغرام، آخر حدا نزل تيك توك. يعني كنت أنا أصلا ما بحب التكنولوجي ومتأخرة دايما عنها، بس بفترة السوشيال ميديا بس ضربت وكنا بالأزمة نحنا وهيك، بتذكر هشام حديد بيطلع معه صبية بيقول عنها نجمة التيك توك، وأنا بنتقد عندي على فيسبوك أنه برنامج مثل هشام حديد وكان بعده بومينج وأول ما نبلش وهيك أنه يستقبل نجمة التيك توك، شو هالشي مش مهم. بقوم بيكتب لي هو بيقول لي يا صديقتي إذا لهلأ بعدك ما استوعبتي أنه شو عم تعمل السوشيال ميديا وقديه مهمة، فاتك لترين شي هيك. سو أنا ما حبيت الفكرة أبدا. أنه يفوتني ترين،
0: بدي أطلع بترين، زيحولي أنا طالع
1: بدي أطلع بترين. فحركشت أكتر هيك وفتت فيها، صرنا نعمل فيديوز وكذا، بتعرفي فترة كورونا مزروبين بالبيت وولاد صغار، من ميل بديك تسليون ومن ميل بديك تطلعي بالترا، يعني بديك شوفي شو عم بيصير عن جد. هيك بلشت ورجعت عملت هيك فيديو زخطور، كان وقتها درجة هيدي سلام عليكم عليكم السلام، ضرب وجاب millions of views وكذا وخبار، ورجعوا تواصلوا معي الايجنسيز ووثقوا لي هن تيك توك، ووثقوا لي الحساب وهيك وكملت
0: وانطلقت.
1: وانطلقت.
0: هلا انت معروفة بعالم التمثيل أكتر هيك كوميديان، سو هيدا الشيء كمان انه بيساعدك لانه عندك الموهبة عندك السكيلز تتقدري تعملي قصص مهضومة وهيك فيديوز وريلز اونلاين يوصلوا لقلب الناس.
1: هلا اجمالا ايه اكيد ساعدت انه الناس ديجا بتعرفني وبتاخد كل شيء عم قوله بمسحة، يعني مع العلم انا بالحياة الطبيعية مش لقيت كوميدية على فكرة،
0: مع انه انت وقت تعملي فيديوهات بتكوني يعني فاتحة معركة على شيء معين، العالم بتضحك يا عمي ولا عم بحكي جد.
1: لا ليكي، بس ليكي بس هول الفيديوز بيجيبوا فيوز اكتر من غيرهم بكتير، بس
0: يعني
1: انا ما
0: بعملهم
1: للفيديوز. يعني انا اول فيديو عملته كنت محتدة فيه ومعصبة، كان وقت اللي توفى الله يرحمه جورج الراسي، كنت كتير زعلانة انا ومرحت على الدفن وكتير كنت مقهورة وطفيت الكومنتس عنه، لأنه أبداً أبداً ما كان هدفي من الفيديو لا الفيوز ولا الكومنتس ولا شيء، جاب فيوز بالهبل. فحيلا فيديو بحطه عم بحكي فيه بينطلي أكتر من غيره، ببدع بس حط إشي عم غني، ما أنا أصلاً بغني، يعني أنا بدي أشهر حالي عم غني، ما بياخد فيوز. بس نزل فيديو فيه موضوع معين عم نحكي
0: خلص
1: فيه،
0: خلص إلي أنت لايف كوتش، شو لايف كوتش
1: ما هي. بس ليك الحمد لله الحمد لله، تقريباً بكل الفيديوز اللي نزلتهم اللي فيهم حكي ولا فيهم أي موضوع عم نحكي فيه عملوا فرق.
0: حكيتي مرة يعني عن قصة الدرس والمناهج والهومركس وهيك، حكيتي مرة عن
1: عن كيف وصلوا معي من الوزارة وعم بيغيروا المنهج هلأ، خبروني وحتى المدرسة اللي أنا فيها غيروا الكتاب.
0: واو،
1: يعني هيدا التأثير
0: يعني اليوم فينا نقول أنه السوشيال ميديا منا تقحنك عم يصير فيها تأثير إيجابي، وهيدا أول أنه أهم إكزامبل.
1: أكيد أكيد، مثل الحياة الطبيعية، مثل ما الحياة الطبيعية فيها طقحنك وفيها الجدة وفيها اللي واصل بالوسطى وفيها اللي واصل بتعبه وفيها اللي بيستحق منصبه وفيها اللي ما بيستحق منصبه، هي نفس الشيء السوشيال ميديا مزغر عن حياتنا الطبيعية.
0: مرة عملت فيديو كمان لفتني لأنه يمكن ثاقبت أنه نحن ساكنين بنفس المنطقة، ما كتير بدنا نسبي تفاصيل بس عن انترنس على ما أنه مهرجان كان بالصيف، يعني ما بدها الآن
1: اشتقين البلديات كلهم كذا بلدية صرت ناشرتهم. ايه، لانه بالنهاية بدهم يفهموا انه بدك تتحاسب، ما انتم مسؤولين عنا، ما فينا بقى نترك الامور بس لانه عتلانين هم يعمل لي خدمة ما بدي خدمة من حدا. الغلط غلط بعينه والحلو حلو بعينه. انا نفس الوقت اللي عم بنتقد فيه عم بعمل فيديوز
0: تحكي عن قصص ايجابية،
1: احكي فيها قصص حلوة لما انا عم بشتري شي حلو ولا عم بشتري شي مرتب ولا عم شوف شي حلو عم شوف شي مرتب، عم حط لي دو كوتي، ماني بس بنتقد وماني بس هيك بس بزقف وبعطي معنويات لأكسب رضا الكل.
0: جوزيان كمان منشوفك بتنزلي قصص مع ولادك، بيلفتني انه من بعد ما تشاركوا بالقداس نهار الأحد كمان بتحكي عن أهمية هالقداس للولاد، قصص عن التربية، قصص عن حياتكم اليومية، يعني مزبوط هيك انه صفحة فيها قصص مهضومة وأوقات في مساجات مثل ما عم تقولي، بس بنفس الوقت كمان عم بتفرج هيك صورة الأم وصورة التربية وصورة القيم يلي لازم نغرسها بولادنا، انه عم تكوني هيك أبون إكزامبل، يعني واحد فوت على الصفحة بينبسط من كل الجوانب.
1: هاي بسطتيني والله، بتعرفي لأنه أنا بالأول كان عندي دوت إذا أنا بشارك بهيدي القصص ولا لا، بتركها بس فنية صفحتي بما أنه أنا هيدا شغلي وهيك، رجعت فكرت أنه مثل بيقولوا you lead by example. أنا مقتنعة أنه اللي عم بعمله أنا هو الصح، فينا نربي بطريقة ضحك ومزح، قدرين نربي أولادنا وقدرين نروح على القداس وننبسط ونتسلى ونصلي بذات الوقت، يعني مش إذا عم ننبسط ونتسلى ما منصلي، ومش إذا عم نصلي ما منبسط ونتسلى، إذا عم نروح على الإيكال مش عم ندرس بلا ضحك ومش عم نضحك بلا درس. حتى بالبيت حلو. حتى وين ما كان قادرين نعدل، سو حبيت أنا بس فرجي glimpse of هيدا الشيء. وفي كتير ناس كتير ناس بيسألوني how I keep the balance وكيف عم بعمل هيدا الشيء، it's not easy ومش دايما بتزبط معي بالنهاية، هو الولاد صغار، بس it's good to know أنه فينا نحاول at least نوصل لهيدا البوينت بكل هالمطارح، إن كان البيت ولا الكنيسة ولا المدرسة ولا ظهراتنا ولا حيالا محل بتروحي عليه، قدرة تنبسطي أنت وولادك وبذات الوقت تستفيدوا مطرح ما أنتوا رايحين من الشيء اللي لازم تستفيدوا منه.
0: حلو، وأنت اليوم بعيدا عن السوشيال ميديا وين؟ شو جديدك؟ شو مشاريعك؟
1: بين شغلة يعني هلأ شوي صغيرة عم نحضر، بتعرفي كتير منحضر ريلاكتنت هالأيام، بتحضري بخجل. عندي ستوديوز، عندي تحضير، عندي كوفرز، عندي مدلي عم حضرها هلأ، لو 26 عندي حفلة بالكازينو كمان أنا والبيتي برانس، عنا هيك بس بتحسي في خجل بالتقدم بالشغل، فعم يعني بعتقد كل إنسان مش بس أنا عم نشتغل نحن على البرسونال تطوير تبعنا وستوديوز وهيك، على أمل أنه تكون صيفية لبنان حلوة
0: إن شاء الله.
1: بس إذا ما صار شيء أكتر من اللي عم بيصير، لأنه للأسف عم بيصير الحرب ما خلصت، بس إذا ما صار شيء أكتر من هيك وإذا رأيت الأمور بتوقع صيفية حلوة على لبنان إن شاء الله يا رب.
0: أتمنى يعني لك لألك كمان على المستوى الشخصي هيك النجاح ولكل اللبنانيين، وبدنا منك هيك مساج بالآخر لبروغرام ريمكس.
1: بدي أقول لك يعطيكي ألف ألف عافية. حلو عن جد دايما أنه هيك تشوفي في أمل وفي هذا عم بيضوي على هيك الأمور الصغيرة الحلوة بالبلد، لأنه أنا كتير I believe بهيدي التفاصيل الصغيرة أنه it makes the world a better place، بتعطي positive vibes للعالم، بتخبريهم شو عم بيصير، بتحكي عن الأشياء الصغيرة اللي يمكن هن مش منتبهين لها، وهيك عن جد كوراج، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله عطول منشوفك بالطليعة ومنجمة.
0: Thank you، نحن انبسطنا بمشاركتك معنا بهالبرنامج هيك بأولى حلقاته، ونتمنى لك دايما التوفيق، وفيكم تتابعوا جوزيان كمان أونلاين بريميكس، بتعرفوا شوي من كل شيء.
2: ريميكس، let's mix.
0: كملين بريميكس، وشوف في دراسات وأخبار غريبة حول العالم. الذكاء الاصطناعي عم يفتح عيون جديدة للمكفوفين. ففي الولايات المتحدة تم تطوير نظارات ذكية عوينات تشتغل بالذكاء الاصطناعي، قادرة على وصف العالم من حول الأشخاص المكفوفين، تعطيهم الوجوه، الأماكن والأشياء الموجودة أمامهم. وهالموضوع أكيد رح يعطيهم استقلالية أكبر بحياتهم اليومية. أما بأستراليا فبدأت أماكن العمل الشاملة بتوظيف عدد أكبر من الأشخاص يلي بيعانوا من متلازمة داون أكثر من أي وقت مضى، طبعاً برسالة واضحة أن القدرات لا تقاس بالإعاقة بل بالفرصة والدعم. بإسبانيا صارت بعض المدارس عم بتدرس للتلاميذ مهارات حياتية مثل الخياطة، الطبخ وكي الملابس بهدف إعداد جيل قادر على الاعتماد على نفسه بتفاصيل الحياة اليومية. فعلا هالموضوع كتير مهم، يعني منلاقي الأولاد بيعرفوا يحكوا لغات أو مات أو جرامير وقصص بسيطة بحياتهم اليومية ما بيعرفوا يعملوها. لازم نستفيد من هالخبرة بإسبانيا ونزيد على مدارسنا بلبنان. بالحديث عن المدارس وعن جيل المستقبل، اليوم عم يتوقع خبراء أنه يشهد المستقبل تغير كتير كبير بشكل الوظائف، حيث تصبح المرونة والقدرة على التعلم المستمر أهم من الالتزام بمسار مهني واحد طوال الحياة. وضمن دراساتهم عم بيأكدوا أنه العالم عم يتجه نحو التعلم القائم على المهارات العملية والمشاريع والتدريب القصير، حيث قد تصبح القدرة على الإنجاز والخبرة العملية بنفس أهمية الشهادات الأكاديمية. وهون بتشير الدراسات الحديثة إلى أنه مهارات مثل التفكير النقدي، الذكاء العاطفي، القدرة على التأقلم والتواصل وطرح الأسئلة الصحيحة ستكون من أهم المهارات المطلوبة بالمستقبل إلى جانب المعرفة العلمية والتكنولوجيا. وهون أكدوا الخبراء أنه اللي عم بيصير اليوم بالتربية هو أكبر خطأ، لأنه عم نربي أطفال على فكرة أنه المستقبل رح يكون ثابت مثل ما بيعرفوه اليوم، بينما الجيل الجديد بيحتاج إلى التكيف والإبداع والقدرة على إعادة اختراع نفسه باستمرار. هالدراسات والتوقعات بتشير إلى أنه العديد من الوظائف رح تتغير بسبب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، لذلك سيصبح التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة طوال الحياة أمر أساسي. يعني يبدو أن المستقبل ما رح ينطر حدا، الأهم مش أنه نعرف كل الإجابات بل أنه نعلم أولادنا كيف يفكروا، كيف يتأقلموا وكيف يصنعوا مكانهم بعالم بيتغير كل يوم. ونحن بعدنا بمناهج قديمة عمرها 30 و40 سنة عم نربي أولاد بالمدارس على عالم قديم ويمكن انتهى. بعد عنا خبر أو دراسة، كشفت دراسات أنه تدريب الأطفال على الموسيقى بيساعد على تقوية مناطق بالدماغ مرتبطة بالذاكرة، التركيز، اللغة وحل المشكلات. وبتشير بعض الأبحاث إلى أنه تعلم آلة موسيقية لمدة عام يمكن أنه ينعكس إيجابياً على القدرات المعرفية للأطفال، وبيأكدوا أنه تنمية المواهب ما بتقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية. هلأ عنا خبرين حول العالم غريبين وهيك أخذوا ضجة. تجربة أم تحولت إلى درس حياة. في قصة أثارت جدل على مواقع التواصل، أجبرت أم صينية ابنها على بيع الوجبات طبعا بالشوارع ليدرك قيمة التعليم والجهد. إنه هي كان برأيها أنه أنت ما عم تتعلم وما عم تدرس، لكن أقعد هلأ على الطريق وبيع هيك فاست فود تتشوف أنه لازم تتعلم تتقدر هيك تقدر قيمة التعليم. بس المفاجأة ما زبطت معها هيدي الخبرية للأم، لأنه الصبي حقق أرباح بلغت حوالي 1400 دولار بعشر أيام، ما دفعه إلى التفكير بترك المدرسة والتفرغ لعمله، إنه حس إنه قادر بالشهر يطلع أكثر من 5000 دولار من خلال بيع الوجبات بلا المدرسة وبلا هالتعليم كله سوا. ترك المدرسة وراح قاعد بالطريق عم ببيع وجبات سريعة. وبعد خبر كمان صادم من مصر، ألقت السلطات المصرية القبض على شخص بعد ثبوت تورطه بتزوير وانتحال صفة طبيب قلب وممارسة المهنة من دون أي صفة طبية قانونية في حادثة أثارت صدمة واسعة وتساؤلات حول آلية الرقابة. آخر دراسة بهالفقرة، النساء يحتاجن إلى نوم أكثر. تشير بعض الدراسات إلى أن النساء بحاجة لنوم أطول وأكثر من الرجال بسبب اختلافات بطريقة استخدام الدماغ والضغوط اليومية. أكيد أكدوا الخبراء أن جودة النوم تبقى عامل أساسي للصحة الجسدية والنفسية لدى الجميع، ولكن النساء بحاجة لوقت أطول، فيا رجال اعملوا معروف خلوا النساء يكون يناموا. نختم حلقتنا لليوم بنصيحة، وهالمرة نصيحة جمالية للصيف مع نينا كيروز وهي Certified Health Coach.
2: صيفية بلشت ونحنا كمان بلشنا نحضر جسمنا ونهتم برشاقتنا لحتى نطلع بأحلى مظهر، ولكن يمكن أيام مننسى أنه بشرتنا وشعرنا هن كمان جزء كبير من جمالنا وصحتنا ولازم كمان نهتم فيهم. كرمال هيك بدي أذكركم بضرورة حماية بشرتنا من الشمس من خلال وضع واقي الشمس أو السانسكرين يوميا، وحتى لو ما كان في شمس، لأنه الأشعة ما فوق البنفسجية أو اليوفي ريز بتضل موجودة. ما تقعدوا لوقت طويل بالشمس وخاصة بين الساعة 10 والساعة 4 كرمال ما تعرضوا بشرتكم للحروق والتصبغات ويمكن كمان سرطان الجلد. ما تستعملوا زيوت التسمير الكيميائية لأنه فيها مكونات خطرة كتير على بشرتكم وصحتكم، وما تنغشوا بالدعايات. استعملوا زيوت طبيعية عضوية لتاخدوا لون حلو بس بلا ما تأذوا بشرتكم وتحرقوها. أما بالنسبة لشعركم فمهم كتير تكونوا عم بتغسلوه قبل ما تروحوا على البحر، وتحطوا عليه ليف إن كونديشنر أو أي زيت طبيعي مثل زيت جوز الهند أو الأرغان أو زيت اللوز، وترجعوا تربطوه وتغطوه أثناء تعرضكم للشمس لأنه الشعر كمان بيحترق مثله مثل البشرة. شربوا كميات مي كافية لتحاربوا الجفاف، وكلوا فواكه وخضرة كتير ومأكولات غنية بالدهون الصحية مثل الجوز واللوز والأفوكا وزيت الزيتون لحتى تغذوا بشرتكم وشعركم من الداخل، لأنه الجمال ببلش من جوا.
0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، خلطنا سوا أجواء الصيف، حماس المونديال، ترندات السوشيال ميديا، الفن، الدراسات والنصيحة. تذكروا دايماً مهما تغيرت الأخبار وتسارعت الأحداث، خلوا عندكم مساحة للفرح، للفضول وللاستمتاع بأبسط تفاصيل الحياة. أنا ريم بشكركم على المتابعة. Until next Sunday, let's mix with ريم. الحياة أحلى مع شوية ريميكس.
3: ريميكس.
0: Let's mix with ريم.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: بدنا نحكي عن الشائعة اللي بتتهم السكر إنه بيغذي الخلايا السرطانية، فبنجاوب بشكل واضح، السكر لا يغذي الخلايا السرطانية، ولكن الإكثار من السكر وخاصة السكر المصنع يؤدي إلى زيادة بالوزن والدهون، وبالتالي يؤدي إلى خطر الإصابة بالسرطانات مثل سرطان الثدي، بيت الرحم، الأمعاء والبنكرياس. فإذا السكر إذا عم ناخده بعدل، وخاصة سكر طبيعي، السكر الموجود بالفواكه، ما في عنا مشكلة. فإذا مقولة السكر يغذي الخلايا السرطانية

منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الخامسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحرة، تحية طيبة وإليكم الجولة المحلية. بعلم واشنطن، إسرائيل تغير على الغبيري وتقتل قائد وحدة الارتباط في الحزب بحسب القناة 12. نتنياهو: لن نتسامح مع إطلاق النار علينا، والحزب يعلن مقتل أحد عناصره بغارة على الحوش. إيران: جرائم الإسرائيليين في لبنان لن تمر من دون رد. أنباء عن عملية اغتيال في مخيم عين الحلوي.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. في آخر محصلة للغارة الإسرائيلية على الغبيري والتي جاءت ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سجل سقوط 3 قتلى و15 جريحا. وفيما تحدثت معلومات عن مقتل القيادي في حزب الله علي الحاج، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد وحدة الارتباط في حزب الله قتل في الغارة التي استهدفت بيروت. وبحسب أكسيوس، فإن الجيش الإسرائيلي قد أخبر واشنطن قبل وقت قصير من شن الضربة على بيروت.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: هاجمنا أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولن نتسامح مع أطلاق النار علينا. وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي تعميق الضربات ضد حزب الله من خلال عمليات المناورة البرية.
0: وزير المالية الإسرائيلية قال من ناحيته: أوجدنا معادلة لا نسمح فيها لحزب الله بإطلاق النار على بلداتنا، وإذا أطلق نيرانه فسنهاجم مرة أخرى.
1: رئيس البرلمان الإيراني قال إن العدوان على الضاحية يظهر أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
0: وأعلن نائب قائد القيادة العسكرية المشتركة في إيران أن جرائم الإسرائيليين في لبنان لن تمر من دون رد.
1: وفي الجديد الميداني، وبعد الظهر تم استهداف دراجة نارية على طريق عام اسماعيل شعيتية، وكان قد سقط اليوم عنصر من حزب الله هو حسين علي عيسى و4 جرحى جراء استهداف منطقة الحوش في سور. كما قتل مواطن من كفر شوبة بالغارة على طريق عام المصيلح، وأودت الغارة الإسرائيلية على بلدة شقرة بحياة مصور اندبندنت عراقية علي محمد. كما أصيب 3 أشخاص بجروح في الغارة على دير قانون النهر في قضاء سور.
0: وأغار الطيران الإسرائيلي بعد الظهر على سجود وكفردونين وبرج الشمالي، وعلى منطقة بين بلدتي أنصار وزراري، وعلى كفردونين، على بلدة دير الزهران النبطي، بلدة الدوير، وعلى كفر تبنيت، وعلى المنطقة الواقعة ما بين حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل، وعلى بلدة مجد السلم في قضاء مرجعيون، وبلدة الريحان في قضاء جزين. واستهدف قصف فوسفوري مجد الزون، كما سجل قصف مدفعي على بلدتي كفردونين والمنصوري ووادي حسن والنبطي الفوقة ومنطقة برغز ومنطقة القطراني في جزين. وسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي في أجواء صيدا وشرقها وعلى علو منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار.
1: وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أنذر سكان لبنان الموجودين في 29 بلدة وقرية جنوبية، وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وسجلت حركة نزوح كثيفة من البلدات المهددة باتجاه صيدا وبيروت عقب الإنذارات الإسرائيلية.
0: في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط وانفجار 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل. كما ذكرت أن مسيرتين أطلقهما الحزب سقطتا داخل إسرائيل قرب رأس الناقورة. ولاحقا أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة، وتجمعا آخر في أطراف بلدة يحمر الشقيف.
1: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها بعثت برسالة إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية ضد قيام الجيش الإسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برش مادة الجليفوسات فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، علما بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب. كما أكدت الوزارة أن استهداف إسرائيل لعناصر الجيش اللبناني يقوض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسية ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وإلى بسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا.
0: تحدث موقع النهار عن عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة استهدفت المسؤول العسكري في حركة فتح محمد السعدي بالتزامن مع سماع رشقات نارية في أرجاء المخيم.
1: الراعي سئم الناس لغة الحرب. عبد متى.
2: دعا البطريرك الماروني الكاردينال مبشار بطرس راعي للصلاة لكي تنجح المفاوضات والمساعي الجارية لإنهاء حالة الحرب ولكي تنتصر لغة العقل على القوة ولغة الحوار على لغة المواجهة، مؤكدا أن الناس سئموا لغة الحرب والتهديد والانتظار الطويل. البطريرك الراعي وصف في عزة قداس الأحد الحالة التي يعيشها لبنان بالموجعة والمؤلمة.
3: نتألم ونحن نشاهد ما يرسم له ونتألم بالأكثر عندما نشعر أن مصير الناس أصبح رهينة حسابات وصراعات لا علاقة لهم بها، ولبنان ما زال أرض الحروب المفروضة والمتواصلة والأحداث تتكرر بصورة لم تعد مقبولة ولا مبررة، والمشهد نفسه يعود كل يوم بأشكال مختلفة، فيما المواطن ينتظر بارقة أمل وسط ظروف تزداد صعوبة.
2: البطريرك الراعي الذي تطرق في عزته إلى ما يشهده القطاع التربوي من تخبط أثناء على جهود وزيرة التربية التي تسعى إلى المحافظة على المستوى الأكاديمي العالي وظروف الطلاب الذين يعانون من الحرب والتهجير، داعيا إلى تصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون الكامل مع المدير العام من أجل خير الطلاب. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
4: RLL Weather Report.

بلبنان ربيع متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلات الموسمية وبتعود الأجواء المستقرة وبترتفع درجات الحرارة اعتبارا من نهار الثلاثاء. ختاما إعادة للعناوين. بعلم واشنطن إسرائيل تغير على الغبيري وتقتل قائد وحدة الارتباط في الحزب بحسب القناة 12. نتنياهو لن نتسامح مع إطلاق النار علينا.

0: هلأ مانو هون؟ أكيد هون. تحية من القلب مليانة محبة واحترام لكل مستمعينا بلبنان، وتحية خاصة لكل يلي هني بره لبنان كمان. اليوم أهلا وسهلا بالجميع، أجواء المونديال مولع الدنيا، ومع مانو هون الحماس دوبل لأنه معنا مجموعة جوائز حلوة بانتظاركم. تحية خاصة لكل يلي على الطرقات، يمكن يلي عم بيسابقوا الوقت تيوصلوا بطريقة أو بأخرى لعند أصحابهم على البيت تيحضروا حالهم قبل صافرة البداية. المهم تسوقوا على رواقي بليز لتوصلوا بالسلامة. نور بونجور بنوتي.
1: بونجور،
0: كيفك اليوم؟
1: صباح الحمد لله.
0: إن شاء الله. كنا عم نحكي عن الجوائز اليوم، خلينا نقول شو هن الجوائز.
1: يلا،
0: عنا ساعتين ايد مقدمين من روسو نيرو، هذا الاسم يلي ارتبط عن جد بالفخامة وبأناقة التصاميم. روسو نيرو اول ساعة منربحها اذا جاوبتوا على اول سؤال عنا اليوم، اذا بتعرفوا مين اي منتخبين رح يتأهلوا للفينال. اوكي،
1: هيك بينزل رح يطلعوا على الفينال.
0: على الفينال هيك اسمكم بينزل بالقرعة، واذا طلع حظكم منيح بتربحوا ساعة روسو نيرو. والساعة الثانية كمان من روسو نيرو اكيد، لمين بيعرف مين رح يربح الكاس دغري، يعني حدا بتلفن لي بيقول لي البرازيل
1: بار اكزومبل،
0: لك عيونك ضو
1: بار اكزومبل.
0: اوكي، بيربح ساعتها الساعة من روسو نيرو اذا نزل اكيد اسمه بالقرعة، واذا طلع حظه منيح بيربحها. كمان عنا جايزة $50 كاش مقدمة من المولا دور.
1: أوه.
0: كيف نربحها نور؟
1: هيدي الجايزة مفروض تنربحها، مفروض أول شيء تحذروا مين رح يربح من الماتشين اللي رح يصيروا اليوم بين ألمانيا وكوراساو وبين هولندا واليابان.
0: أوكي.
1: على الساعة 8 وعلى الساعة 11. أوكي. اللي بيربح بده يقلنا هلأ، يدقلنا يقول شو هو السكور تبع الفريقين، يعني على الأد ومين رح يربح من الفريق نربحون.
0: وبكرة بيعرفوا مع زميلتنا سيمونا مين ربح.
1: صح،

0: اكيد عنا بالقسم الثاني هلا بنشوف كيف نزبط الامور. في عنا موضوعنا الخاص
1: هلا تنوصل له
0: تنخلي
1: العالم تنشوف العالم هلا.
0: وعنا كمان اربع جوائز بدنا نربحهم نحن كمان لكل المستمعين. هاو ديركت بيربحون بيجوا بيستلمون ابتداء من بكره.
1: نعم اوكي يلا دقوا لنشوف.
0: اورايت

0: لكن خلينا نرجع نذكر مستمعينا انه في عنا ساعتين من روسو نيرو بيربحون ساعتين ايد. اول شيء لمين بيعرف اي منتخبين رح يتأهلوا للنهائي للفينال، وتاني ساعة تنربح لمين رح يعرف الكيس دغري لمين رح يطلع، يعني منقول ألمانيا. زعلتي؟
1: لا لا ما زعلت، حرام.
2: حطك بجيبي عشان ابطل امسي يا بيبي يا توتي يا فوتي سكر محلي.
1: عن جد رح يربح لنشوف؟ ما بعرف، انا ما عندي فكره.
0: خلينا نشوف. وعندنا كمان اكيد ما بدنا ننسى انه المولاندور مأمن عم يقدم $50 كاش للي بيحذر الليله مين رح يربح ما بين المانيا وكراساو على الساعه 8، وبده يعطينا سكور كمان. وعلى الساعه 11 بين هولندا واليابان كمان بده يعطينا سكور.

0: خلينا ناخذ اول اتصال معنا لليوم. مرحبا.
1: مرحبا.
0: بونسوار. مين معي بليز؟
2: معك عندي عريضة.
0: سوري شو الاسم؟
2: عندي عريضة.
0: عندي عريضة؟
2: نعم.
0: كيفك اليوم؟
2: الحمد لله منيحة، انت كيف؟
0: الحمد لله عنا كل شيء منيح. شو بتقولي يا عندي؟
2: انا بقول انه المانيا 2-1
0: الليلة. المانيا 2-1 وبين هولندا واليابان؟
2: 1-1
0: 1-1 لهولندا واليابان. جود لك لأندي، لأليك اليوم إن شاء الله بتنبسطي كمان أنتو عم تحضر المتوشة.
2: أنا بحبكم كتير.
0: مرسي، خلي لياك أندي.
3: نحن
0: كمان
3: بحبك.

0: انت ضو عيونك بس حكينا عن البرازيل
1: شوى بس شوى
0: هلا كار يعني غمض عيونه شوي بس حكينا عن البرازيل كار ألمانيا للاخر
1: للاخر يا اكيد
0: ومبارح مثل ما مزبوط
1: احوى هون
0: ومبارح انا صراحه ما كتير عجبني لعب البرازيل
1: انا كمان حسيت انه مش مثل العادة
0: لما ما في حركة موتيفيشن عرفتي بتحسي انه اذا ما لعبوا مزبوط مثل كأنه الفريق كله هيك بيهبط
1: إيه
0: غريب وهذا الشيء ما بعرف منه كتير منيح ما بعرف معي حق بس بحسه ما كتير منيح لا
1: انا هيك حسيت انه موروكو كمان هيك كانوا ما توقعت يعني كانوا قوية عملوا جول كتير قوي بالاخر رجعوا
0: صحيح
1: كان يعني كان حلو لعبهم البرازيل انا توقعت اكتر هلا ما عم بوطي من قيمتهم اكيد بس انه ما فكرت حيعملوا اكتر
0: ما كتير انا ما بعرف ما كتير متامل البرازيل انا متامل غير اذا بدك مثل ايه مثل مثلا انا بحب يمكن اسبانيا انجلند في ناس عم تاهلها كتير هلا عم بترجحها اذا بدي وحتى المغرب معقول شوي
1: معقول فرنسا كمان
0: هلا بدنا نشوف اول شيء بس يبلشوا باللعب وين بدها تصير خبريه تنعرف حلنا وين
1: ايه تنعرف اي فريق
0: معقول نغير من برازيل
1: لا برازيل ما حغير بصير برازيل و
0: بصير قلبك حضر. برازيل بس بروح مع ال
1: ايه. اوكي هيك لازم نعمل
0: اوكي

0: بس تنرجع نذكر الجيستين تبع روسونيرو، الواتش تبع روسونيرو، بدنا الأشخاص يتصلوا فينا بتكون تقولوا لنا مين هن الفريقين يلي رح تأهلوا للفينال. هيدا شخص رح يربح، وتاني شخص رح يدق بده يقول مين رح يربح، يعني 100% مين هو الوينر تبع الورلد كوب. مين أولك باب؟
1: بحس أنا إنجلند.
0: إنجلند؟
1: إيه. خلينا نذكر بالأرامة التليفون مع عزبتي، الأرامة التليفونات مستمعين على 09-218-233 تتقلوا لنا مين رح يربح المونديال أي فريق، وبتربحوا ساعتها بينزل اسمكم بالقرعة وبتربحوا ساعة روسونيرو، أو مين المنتخبين رح يتأهلوا للفينال كمان بينزل اسمكم بالقرعة
0: ومعقول تربحوا ساعة.

0: معنا؟
1: ايه الو هاي
0: بونجور
1: بونجور صافا
0: مين معنا؟
1: معكم الي
0: الي شو عائلتك؟ الي عساكر نعم
1: ايه نعم
0: شو رايك؟ مين رح يربح؟
1: ارجنتين بده يربح
0: ارجنتين رح يربح المونديال كله؟
1: انا هيك بحس
0: اوكي
2: اوكي
1: ومدام تعم تقول سبين
2: سبين اوكي شو اسمها المدام بليز؟ بونسوار مدام
3: اليسا
2: كيفك اليوم؟
3: سافا
2: مين بيربح قلتي لها لكن مدام اليسا؟
3: اكيد سبين
2: واو أوكي. طب شو رايكم بما انه اتصلتوا فينا هلا كمان بخصوص الليله على الساعه 8 عندنا المانيا وكوراساو وعندنا على الساعه 11 هولندا واليابان مين بيربح وشو بتتوقعوا سكوريت رح بيكونوا؟
3: المانيا وهولندا
2: المانيا على كوراساو قد ايه بتربح؟
3: المانيا 3-1
2: 3-1 وهولندا على اليابان
3: هولندا
2: 2-1 ميرسي كتير لاتصالكم ان شاء الله بتربحوا قلبي النصابه كانت
0: تحكي اني غال عليها وطلعت كذابه نعم معنا اتصال الو
4: الو
0: بونجور مين معنا
4: اوليفر رحمه
0: نعم
4: اوليفر رحمه
0: اوليفر رحمه هاي اوليفر
2: كيفك اليوم منيح
0: مين قالك رح يربح المونديال؟
4: برتغال.
0: إيه. اوبا اوكي.
2: ميرسي كتير اوليفر، وبخصوص الليلة اوليفر فيك تجاوبني على الساعة 8 عندنا المانيا وكوراساو، مين رح يربح بيناتهم؟ شو رح يكون السكور؟
4: المانيا رح تربح 3-0.
2: اوكي ميرسي للبابا، وبخصوص الساعة 11 اليوم بين هولندا واليابان اوليفر، مين رح يربح وشو السكور؟
4: هولندا 2-1.
2: ايوه اوليفر، يلا جود لك يا اوليفر. باي باي.
4: باي.

0: ومعنا اتصال. الو
1: الو
0: هاي، مين معنا؟
1: سليم بالمونة.
0: سليم نعم،
2: شو العيلة؟ سليم
1: بالمونة.
0: سليم بالمونة،
1: ايه
0: اوكي.
2: قد ايه عمرك يا سليم؟
1: 10 سنين.
2: واو سليم، بدها شجاعة تتلفني ليكي. مين بتقولي رح يربح بالفينال؟
1: البرازيل.
2: يا عمي انا من تليفونك عرفت. شفتي يا سليم، كبر قلبي هلا زياده. ميرسي ميرسي لك يا سليم على اتصالك.
1: شكرا.
2: جود لك للبرازيل اكيد.
1: ثانك يو.
2: يلا بونجورني، باي باي
1: باي.

0: خلينا نرجع نذكر بالجوائز نونا.
1: نعم يلا.
0: عنا ساعتين من روسونيرو، ساعتين إيد لكل واحد بيعرف أي منتخبين رح يتوصلوا للفينال أو أي منتخب رح يربح الكيس.
1: مين أقولك هلأ لنشوف؟ على قولوا لنا أنتوا شو رأيكم على 09-218-233.
0: مرسي نور.
1: أنا بحس أنه رح يكونوا سبين و سبين وهولندا يمكن أو لا برازيل بفينا. لا لازم نقول برازيل. سبين وبرازيل
0: ايه.
1: ما بعرف مين بيربح بس بس لا أنه سبين قوية قوية يعني
0: أكيد.
1: أصلا كلهم قوية
0: هيك صار ما
1: ما منزعل حدا.

0: بونسوار.
1: بونسوار.
0: مين معي؟
1: جان صافي.
0: يا اهلا استاذ صافي، هلا كيفك اليوم؟
1: منيح انت كيف؟
0: الحمد لله عم نعمل كثير منيح. شو بتقول يا استاذ صافي؟
1: انا بقول الفينال برازيل والمكسيك 3-2.
0: برازيل والمكسيك 3-2، حلو هيدا.
1: انا امبارح كنت منتظر البرازيل لتربح، بس يلا معلش.
0: بس ايه ما عطيت كثير مثل ما لازم تعطي، ما هيك؟
1: ايه لا دائما اول شوط بعمله بيكون هيك ضعيف تجربه
0: مثل تحميه يعني قصدك.
1: ايه بخافوش كثير احسن نجيب شي واحد منه،
0: احسن ما حدا يصير له شيء. مزبوط معك حق استاذ صافي. بتشكر اتصالك استاذ صافي، ان شاء الله بكون نهارك حلو. ميرسي.

0: مستمعينا اللي هلا انضموا لنا، ساعة روسو نيرو بتكون من نصيب حدا إذا اتصل فينا وقالنا أي منتخبين رح يتأهلوا للفينال. هاي أول ساعة بتربحوها لأنه بينزل اسمكم بالقرعة، وكمان بينزل اسمكم بالقرعة إذا قلتولنا مين رح يربح الكاس،
1: مين رح يربح المونديال كله سوا.
0: برازيل
1: برازيل
0: كيف ما برمنا برازيل

0: ومعنا هلا على الواتساب جوزيف.
1: يعطيكم ألف عافية، والله برنامج كتير حلو على المونديال. أنا بعتقد سبين إنجلترا بالفاينل، وبتربح سبين على البنالتي، بتربح سبين بالبنالتين على الرد. أنا جوزيف من ليبربول.
2: ميرسي جوزيف للفويس اللي بعتلنا إياها. هلا إذا بتحكينا كول وفينا نحكي سوا بيكون أحلى وأحلى كمان. Good luck لإلك.

0: مساء الخير.
1: الو
0: بونسوار.
1: بونسوار، مين معي؟
0: معك مانو هون. مين معي لو سمحتي؟
1: مانو هون.
0: مانو هون هلا.
1: كيفك مانو؟
0: الحمد لله يا مدام. مين معي بليز؟
1: معك نوال من يحشوش.
0: يا هلا وسهلا مدام نوال.
1: اهلا فيك.
0: مين بترشحي مدام نوال من المنتخبين رح يوصلوا للفينال؟
1: بدي اعرف نور من مع مين.
0: نور،
2: انا مع البرازيل صراحه.
1: فاذا انا مع البرازيل كمان.
0: خلص، لكن سيبنا كلنا مع البرازيل.
2: البرازيل بيربحوا.
1: ايه
2: برازيل بيربحوا يعني.
1: نتمنى.
0: كارل شو الوضع؟ عم
1: ايه
0: كارل منه مبسوط. كارل لانه مع المانيا. بس خلص، نحن صرنا 3-1. لكن
1: هيدي لعبه، اللي بيلعب منيح بيربح.
0: ميرسي لك مدام نوال،
1: اهلا وسهلا.
0: باي باي.
1: باي.
3: ومعنا اتصال تاني. الو
4: الو
3: بونجور.
4: بونجور، سافا؟
3: وي سافا الحمد لله. انت كيف؟
4: سافا، معكم ماريا.
3: ماريا شو العائلة؟
4: سعاد.
3: نعم. بونجور ماريا، مين قولك رح يربح؟ مين هن الفريقين اللي رح يتأهلوا على الفاينل؟
4: المانيا.
3: المانيا، اوكي.
4: هي رح تربح الفينال.
3: اوبا،
0: هي رح تربح الفينال.
3: اوكي.
0: وان شاء الله بتكون من نصيبك ساعة روسونيرو يا ماريا.
4: ثانك يو.
0: ميرسي لاتصالك.
4: ميرسي.
0: باي باي.
4: باي باي.

وما تنسوا في كمان جائزة المولان دور بقيمة $50 للعالم اللي بيعرفوا مين يلي رح يربح بين الماتشين اللي عندهم يهون اليوم بين ألمانيا وكوراساو وهولندا واليابان. بدكن تقولوا لنا شو هن السكور ومين رح يربح بين اثنين. بدكن تسيبون اثنيناتهم. يلا جربوا حظكم. لا برازيل وين ما كان صحيح.

0: وهلا معنا فويسن.
1: هلا اليوم بدهم يربحوا المانيا 3-0 اذا مش 10-0 كمان. وهولندا واليابان ما كتير بتهم بس يلا 2-1 مهم المانيا حيربحوا ويربحوا المونديال. وانا عم بتواصل معكم من اقرب مما تتوقعوا.
0: اوه شو يعني؟
2: انا الغرفه المجاويه حسيت. متر مالك؟ متر مالك معقوله؟

0: ما تنسوا مستمعينا فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233
1: لا ينزل اسمكم بالقرعة إذا بتقولولنا أي منتخبين رح يتأهلوا للنهائي، وساعتها بينزل اسمكم بالقرعة تتربحوا ساعة من عند روسونيرو، وكمان في ساعة تانية من عند روسونيرو لكل مين بيعرف مين رح يربح الكاس.
0: وفي كمان من المولان جايزة بقيمة $50 بدكم تقولوا لنا شو هن السكورات تبع اليوم عشية ومين رح يربح بيناتهم اثنين. هي أحسن من هيك، إذا بنربحهم كلهم مين رح يربح الفينال ومين رح ياخد الفريقين وتبع المولان.
1: وحدا يتصل فيك المطرح كتير قريب وتضيعي
0: وتضيعت يا عدرا من وين إشي. أنا بعد ما عرفت من هالشخص.

0: الو معنا اتصال.
1: الو الحكمة.
2: الو بونجور.
3: الحكمة برازيل.
1: حكمة دغري. كل المتوشة.
3: مين معنا بليز؟
2: بونجور.
1: نزغرتا مدام دفين.
2: مدام نعم سوري.
1: مدام حاج نزغرتا.
2: مدام حاج.
1: نعم.
3: نزغرتا. يا هلا وسهلا مدام حاج.
2: شرفنا.
3: هيئتك مع الحكمة بس.
1: حكمة وين ما كان.
3: لو فوتبول نحن مع الحكمة بالباسكت.
1: لا ما في فوتبول في باسكت.
3: الله يقويك مدام.
1: يلا باي.
3: ميرسي باي باي.
2: وبعد معنا اتصال. الو
4: الو بونسوار.
2: بونسوار
4: نور ومروان.
2: نعم
3: وسهلا.
2: من معنا؟
4: غوريالي يا حداد.
2: اوف تشرفنا.
4: الكلمه اللي حقولها مليانه محبه لنور ومروان.
3: الله يخليك.
4: ما حدا بينعش القلب والايمان وبيسلي الروح الا برنامجكم يا خي مروان.
3: الله يخليك نكبر فيك نحن.
4: فنحن بنقول اليوم ما بدي اقول كل ببلكم شعر بعدين.
3: نعم.
4: 2-1 لهولندا بالنسبة للمباراة الثانية.
3: نعم.
4: 2-1 لهولندا على اليابان.
3: نعم. ساعة 11
4: مليون. 1-0 لألمانيا على كوراساو.
3: ما كتير عجبه كارل 1-0. كارل بدي يقول لي 6-0 مينيمو.
4: لا لا 1-0 لأنه كمان كوراساو بيلعبوا لأن الألمان متراجعين. هلا أنا
3: نعم
4: صراحة لما كنت بإيطاليا حضرت بالتسعين.
3: نعم.
4: المباراة شخصيا بإيطاليا مع فرنسا وخسرت إيطاليا مع أني مع التليان.
3: نعم.
4: بس ما كان لهم حظ يشتركوا.
3: نعم.
4: فإذا أنا بقول الفينال رح تاخدها إسبانيا.
2: إسبانيا الفينال رح تربحها.
4: هيدا الجواب الثاني بالنسبة للساعة. بل للساعة
3: أكيد. نحن خلص فوكسنا على الساعة.
4: على الساعة
3: أكيد.
4: فمواضيعكم كتير حلوة ولزما كان الله يخليكم بهالروحية تتبقى الراية مرفوعة. راية لبنان الحر مرفوعة وين ما كان.
3: الله يسلمك. أكيد أكيد
4: مروان منش مين من كان.
3: الله يخليك بشكر لطفك ومحبتك. أنا
4: باي,
3: باي. الله معك.

0: لحومي. وهلا بناخد فويس من رامي.
1: بونجور، كيفكن؟ ان شاء الله منيح. معكن رامي. انا بقول الفريقين على الفينال البرتغال وفرنسا، بتربح البرتغال. اما بالنسبه لليوم المانيا بتربح 4-0 وهولندا على اليابان بتربح هولندا 2-0.
0: اوكي، ميرسي رامي.

0: فويس مساج. بورتغال نيذرلاند
1: نيذرلاند
0: وتوديز جرماني 2-0.
1: اوكي
0: اوكي بس ما عرفنا مين.

0: البرازيل مبارح يمكن كانوا عم بيتشقلبوا ببعضهم هيك كتير. أنا هيك حسيت
1: ما كانوا منهم هدول عرفت الماجيك اللي كانوا يعملوه بإجرائهم من زمان. ما بعرف هيك أنا عطول بعمل كومباريزون مع القديمين.
0: صح أنا هيك لازم بحس
1: بتحس كانت يولعوا الدنيا.
0: بس كل جينيراسيون شيء أنا ما أقول تتغير يعني مع الوقت.
1: أيوة مش ضروري عطول ضلت تربح البرازيل.
0: صح
1: ليش هيك عملوا عيونك شو؟

0: هلا رح نوقف مع موجز لهم الاخبار، بنشوفكم بالبارت 2 لموضوعنا نحن اللي رح نطرحه انا ونور. نور مش مصدق ساعه ونبلش بالموضوع.
1: يلا

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. على خلفية استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى وقوع 3 قتلى من بينهم قائد وحدة الارتباط في حزب الله علي الحاج، أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق النار على إسرائيل في الساعات القادمة، مؤكدا أنه مستعد لسيناريوهات هجومية ودفاعية. توازن ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حزب الله هو الذي هاجم إسرائيل مرة أخرى هذا الصباح دون أي استفزاز، مشيرة إلى أنه يواصل إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين. اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير أن حزب الله جرى الكارثة على لبنان وعلى الطائفة الشيعية، ويدرك المواطنون اللبنانيون ذلك جيدا، وقد تحولت جميع قرى جنوب لبنان إلى شبكة متشعبة من البنى التحتية التابعة للحزب، ورأى أن بلاده تواصل العمل في لبنان من أجل تعزيز الدفاع عن بلدات المنطقة الشمالية وتعميق الضربة الموجهة إلى حزب الله من خلال المناورات البرية والنيران المنظومية، وقال كل إنجاز عملتي إضافي نحققه سيؤدي إلى استمرار استنزافي وتفكك الجبهة الجنوبية لحزب الله وإلى تحسين الترتيبات الأمنية التي ستحدد في إطار المفاوضات بوساطة أمريكية بين المستوى السياسي والحكومة اللبنانية. في جديد الميدان، أغار الطيران الإسرائيلي على طريق الرشيدي رأس العين وسجد وكفر دونين، واستهدفت غارة بلدة المنصوري ووادي كفر ملكي. ومن جهة أخرى، وبسبب التطورات الأمنية، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة كافة في مجمع رفيق الحرير الجامعي الحدث حتى مساء الأربعاء 17 حزيران 2026، نظرا إلى تطور الظروف الأمنية. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أشارت وكالة فارس إلى أن إيران أرسلت مطالبها إلى الولايات المتحدة عبر فريق قطري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وذكرت الوكالة أيضا أنه لن يتم توقيع اتفاق بين واشنطن وإيران اليوم، في حين أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة لشبكة ABC أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه لديهما كل العزم لتوقيع الاتفاق اليوم. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: يلا هلا فينا نبلش بالموضوع.
1: فينا نبلش بالموضوع. رجعنا مع مانو هون وموضوعنا لليوم نور. انا بالنسبه لي الموضوع هيك حساس.
0: خير
1: لا هو يعني؟ اكيد خير. هيك نطرحه على مستمعينا ونقول لهم اذا بيخلوا اولادهم البنات انه يلبسوا كل شيء بتفرضه الموضه حتى ولو كانت هيدي الموضه بين هلالين جريئه شوي، هل بتخلون او بتحطوا لهم حدود او شو بتعملوا وليه؟ اذا ايه ليه، واذا ما بتخلون بستصعب انا ليه.
0: هيدي هيك عم تمرق لي.
1: ما فينا لانه بتعرفي اوقات بصير في شويه هيك اخذ وعطى، بكون انا قاطع بالكوريدور وانت طالعه مثلا بدك تسهري هيك بتفاجئ، عرفت كيف؟ مين هي نور؟ ليش هيك؟ لا مش هلا، لا مزيده بس ايه بعرف، بس انه اوقات انا بحب اعطي شويه رايي اذا بتطلبي انت. وفينا نعدل شوي بالظهره.
0: هو ما ضروري انت تعطيني رايك، دغري بشوف من عيونك
1: ببين. عيون قلبي انت يا بابا، عيون قلبي
0: ببين شو هالشغله
1: اللي بتلبسها. علامة استفهام فوق راسك هيك شي متر ونص،
0: هالبيلا الان
1: ماشي وبخبط فيها. لا خلينا نكون لوجيك، خلينا نشوف اراء المستمعين. هل بتخلوا بناتكم انه يلبسوا مثل الموضه هلا وحتى لو كانت هيدي الموضه شوي جريئه، ولا بتجربوا تعدلوا او بتمنعون كليا؟ أكيد ننطر نحن اتصالاتكم على 09-218-233 نور،
0: وكمان الواتس أب تبعكم على 709-599-111.

0: بس قبل بليز ما تتصلوا فينا وتحكونا بدنا ناخد اخر فويسين للموضوع قبل.
1: هاي انا رافي بربر، حاسس اسبانيا هيربحوا الورلد المونديال و المانيا هيربحوا 1-0 و هولندا هيربحوا 2-0. بليز ردوا.
0: اوكي ميرسي كثير،
2: ميرسي كثير رافي، ميرسي لاتس.
0: وبقى في عنا فويس ثاني.
2: يلا
3: انا شارل طامي، بقول انه المانيا حتربح 2-1 واليابان حتربح حتتعادل مع هولندا، والفينال حيطلعوا البرتغال مع فرنسا والبرتغال حتربح.
0: اوكي ميرسي كثير.

0: كمان في عنا إيه إيش عصابة في عنا ما عرفنا بس من الاسم باعت كرمال يكونوا مميزين ممنوع يلحقوا الموضة وليد المصري اللي كان مرسي وليد وبلبسهم وبخلي الموضة تلحقهم مرسي وليد يعني هاي وجهة نظر كمان لا
1: صح إنه مش على طول مفروض نلحق الموضة إنه حسب
0: ما عن جد حسب إذا أويت منا حلوة في أويت الموضة ما بتكون حلوة لا
1: إنه بنظرك
0: مرسي الله يخليك تفضلي يعني شو ما جايين نجربكم يا الله فعلا يعني شو بتقلي
1: لا لا عن جد في مرات الموضة فيها تكون اكسسيف شوي إنه جريئة أكتر من
0: جريئة أو حتى ما ضروري يمكن الألوان أنا بحسها أوقات اللي بيستعملوها بتكون شوي فاقعة أو تنقول الشوز الاسكاربان اللي تسيته المدام أو لبس بإجرة بيكونوا علوه شي 50 سنتي بعرض متر ونص عن جد بحس أنا كتير لأنه موضة بدي ألبسه يعني
1: ومع بلوم هول اللي بيعملوا
0: أنا لا بفضل أنه لا عن جد
1: لا أنه مثلا هول لا هو ليه لا خلص
0: انت عارفه مره ربست من هون هيك وقربتي عم تساليني عم صرت عم دبش عليك طلعتي فوق على مني عليت راسي شيء ايه نور وعن جد
1: الكعب هذا كان غير كعب
0: طويل.
1: بس ما كان نفس الشيء
0: شو بدي اقول لك طيب
1: لا لا ما نفس الشيء ما كان على بلوم ما كان عليه بلوم لا بلوم ما بلبس بس انه اذا كعب حلو كثير عالم عم بيلبسوا ليه
0: آه ما هون كثير عالم لها كثير تفسير طب ما عن جد انه يعني اذا لانه العالم عم يلبسوه يلي هي إقال على الموضة أنا لازم ألبسه هيك صارت يعني
1: إذا أنا بلاقيه حلو إنه ثلاثة أربعة الأوقات اللي إنه أنا هذا ذوقي اللي بلاقيه
0: نشوف مين حلو
1: يلي أنا بلاقيه أنا حلو بلبسه إذا لا ما بلبسه ليه تألبس شي ما أنا حبته أنا هيك بفكر

0: يات وماسني ادفرتايزنج ميديا اكسبرت.
1: نعم نعم استاذ جريجوري.
0: راح اعملكم جينيريك او جينجل للمونديال.
1: خي يلا ناطرينك.
0: يلا سجلوا لكم.
1: يلا
0: مع انه صوتي مفحوح مثل ما بيقولوا المطربين.
1: ولا يهمك.
0: اولي اولي اولي المونديال اتس فن. جول جول جول ليتس بلاي تو وين مونديال فيري فانتاستيك اميزنج اور جوي. اولي اولي اولي اتس كومينج كومينج. هي هي هي اولي اولي اولي بيس فور اول ان ليبانون. ستاي ستاي ستاي. اولي اولي اولي اميزنج. جو جو جو goal we play to win to fun. Hi hi Marwan and Noor. Hey hey ole ole ole.
1: شكرا شكرا استاذ جريجوري. شكرا شكرا.
2: ميرسي كثير.
1: حمصنا هلا نسمع الفوتبول.
2: يلا هلا بنروح اليوم بالليل نحضر. وهلا حناخد فويس من جورجيت.
3: بونسوار نور. بونسوار مروان. ليلتكم موافقة معكم جورجيت. يا نور كلك حنية من صوتك انت وبيك. عن جد انا بحب اسمع صوتكم كتير لانه فيه العاطفة والحنية عن جد. بعدين انا بحب اعطي رأيي ماني متعقدة ابدا بس لا كل شيء يعني الحشمة شوي حلوة وانا ما بهمني برا والموضة شو بيلبسوا بهمني انا جوات بيتي وكل شيء ضمن حدود حلو يعني لا تكون كتير كتير وعادي يعني اللبس مثل هالأيام بعدنا مقبول بس إنه في أشياء إنه تروح مش مسيطرة على الوضع لا ما بسمح كل شيء يعني عن جد ضمن حشمته وهيك بيبقى حلو أو هيك بقول بس ما بمنعها بس أكيد أنا بفهمها وهي أكيد تكون بنتي رح تفهم هالشي. أنا بدي كرمالها وبرا كل شي برا ما بهمني. وليلتكم موفقة ومرسي لألكم.
1: مرسي كتير مدام جورجيت دايما عن جد بتخجلينا بكلامك الحلو. أنا من رأيك وعجبتني بس قلت تكون البنت مسيطرة على الوضع يعني لا اوفر ولا عرفتي مشاك الامور.
2: نعم مرسي مدام جورجيت على رايك. ولا عن جد لازم اكيد مثل ما قلت انه لازم ننتبه على ثيابنا واكيد الاهل مفروض يديروا هن اولادهم شو رح يلبسوا بس انه انا بارابور انه انا وجهه نظري بحس انه الموضه لانه نحن صغار بحس انه غير انه انتم معودين على شيء نحن معودين على شيء ثاني.
1: يمكن لو ما بتتغير الموضه ممكن بعدنا عم نلبس السبعينات مثلا.
2: ايه انه هول الجيب هلا
1: مع انه رجعوا
2: ايه بالفترة. رجعوا ايه. بس رجعوا غير شكل انه كل شيء بيرجع بيتحول او غير شكل او هيك
1: اقصر او اطول. شفت بنرجع
2: بس ايه انه في كثير قطع من الثياب حلوين انه هلا في تقدم يعني بالثياب
1: حلو واحد يتقدم كمان اكيد
2: صح بس ايه مش اوفر يعني.

0: خلينا مستمعينا هيدا حق عليه هو. خلينا نرجع مستمعينا نذكر بالموضوع. هل بتخلي بناتكم بتخلوا بناتكم انه شو بتقول الموضة يلبسوا؟ يعني حتى لو كانت هيدا الموضة خلينا نقول دايما مش كتير يعني خلي تكون جريئة إذا بدكم. هل بتسمحوا بناتكم يلبسوا الموضة يلي هي بتكون شوية جريئة أو بتحطوا لهم حد لألا أو كيف بتعالجوا الموضوع إذا ظاهرين لسهرة مثلا؟
1: مثلا
0: أوكي؟
1: أنت شو بتعمل؟
0: أنا؟ أنا إذا بلاقي لا فعلا هلا أنا عم بينت مثل واحد هيك جاي
1: لا لا
0: أبطش يعني لا أكيد لا,
1: لا بالعكس
0: أكيد من نظر أنت رح تعرفي وإذا حسيت في شوي أنا رأيي بقلك بابا بفضل أنه تكون الخبرية هيك أو هيك وبعدين بترجع القرار لإلك عن جد أنت بتعرف لأنه هيك بدك تتعود وتتعلم يعني. لا لو ولا أنت ما رح تروحي ولا مرة على أوفر دوز
1: أكيد
0: تروحي أوفر وتعمل لا أكيد لا فبعطيك رأيي وأنت بتشوفي شو بتعمل بتعالجي
1: أوكي.
0: بس ما بتطلع برة البيت غير ما أنا اللي بقلك إياه
1: لك أنا لا هيدا برجع مرة على السريع مثل هيديك المرة وقتها كنت عم فاجيك تيابي قعدت هيك بالدور البسهم البسهم بعدين اجت هيدي الطبل بلو قلت هيك طلعت فيه
0: انه هوديك كنت عم بقول ايه كثير حلوين ايه عقده بعقده هون سكت رسم كارير انه لا ديدوك نفريان مش ظابطه
1: مع انه بلو والبلو بلو حلو. يعني بلو كثير حلو لون انا هيدا احلى لون عندي
0: بس انه كانت شوي صغيره هيك
1: انا مفتوحه كانت من ورا
0: شوي اذا بقى مش ايه. من ورا لا انه ايه حسيتها شوي هيك نزت منها بس اذا ايه. بتلبسيها شي 4 اشهر بالبيت بتعود عليها
1: اوكي اوكي خلص اللي طب خلينا نشوف هلا رأي شرب البشاره باب
0: يس شرب البشاره عيون الباب
1: هون هون
2: يعطيك العافية صديقنا أنا بعيدك طبعا إيه في الموضة ما تكون حلوة إنه إذا الموضة بتحط عربية صفرة لازم أنا أحب الأصفر يعني هذا صار فرض يعني
0: بلو.
2: بعدين ما خرب البشرية إلا الموضة والتطور حبيبي
0: بشكر رأيك
1: شربل
0: شربل فيها وجهة نظر دايما لا يعني بتحسي إنه في حدا بيكون هيك وحدا بيكون هيك بدنا نلاقي لك كان شيء بالنص
1: بس إيه هلا كتير عم تتقدم الموضة بشكل إنه
0: مخيف
1: فيلجار
0: عشوائي فيلجار يعني إذا على على عشرة شيء ويت سور ديس فيلجار
1: ست أدمي
0: دي الوضع هو قادر
1: لا لا بس ست أدمي
0: ست أدمي أوكي خلينا نذكر المستمعين بأرقام التليفونات والواتساب على 09 218 233 وعلى الواتساب على 70 959 111
1: وهلأ معنا اتصال ألو
3: مساء الخير
1: بونسوار
3: معك سلمى رفول
1: بونسوار سلمى
3: أنا بس بدي أقول إنه فكرة البرنامج أكثر من رائعة
0: مرسي مدام سلمى
3: واللينك بيناتكم أكثر من مهم والمساجات اللي عم بتودوها أكثر من ضرورية
0: تخي
3: بقى أنا إنه من أول ما بلش البرنامج عم تابعكم بس هيك عم بتردد اللينك يلي عم تحكوا فيه الناس وتوصلوا لهم القيم شغلة كتير كبيرة
0: مرسي مدام رفول شو ليه اتصلت اليوم مثلا كرمال هذا الموضوع
3: لا أنا دايما بتصل أنا حدا بحب البوح يعني
0: نعم
3: ما بتردد بس اتصلت هلا تقول التربية بتبلش
0: نعم.
3: عن صغر
0: نعم
3: تحيي مدامتك
0: الله يخليكي مرسي
3: حضرتك والبنوتة في المدام كمان
0: مزبوط نعم. 100%
3: يعني في الماما
0: مزبوط
3: فمن أول ما من ربي هونيكي منكون عم نعطيهم القيم مثل ما عم نعطيهم البيبروم مثل ما عم نهتم بالجسد
0: نعم
3: والأهل هني بيقولوا لهم شو معناتها نلبس حلو نلبس حلو مش معناتها نلبس للإغراء
0: مزبوط
3: ومن هونيك بيعلموهم قداسة الجسد
0: نعم.
3: والقيم على كل الأصعدة حتى لو كنا صرنا بزمن الـ AI
0: نعم
3: فنحن خلقنا على صورة اللي خلقنا
0: نعم مزبوط
3: وبكل الحوارات اللي عم بتودوا مساجات في حضارة وفي تطور 2026 وفي الإسباس المسافي ما بين البي والبنت بس في قيم كمان مشان هيك بنرفع لكم القبعة
0: الله يخليكي مدام رفول
1: كتير.
0: بشكر كتير اتصالك أنا
3: ومبروك على التخرج يا بنوتة
0: مرسي الله يخليك
3: وكانت لك أكثر كتير حلوة
1: عجبتك؟ مرسي كتير
3: عجبتني من خلال بي
0: الله يخليكي مرسي مرسي لك مدام سلمى بشكر اتصالك وأكيد مش آخر مرة هي راح بتكون
3: إن شاء الله
0: ميرسي

0: خلينا ناخد مدام جنات نعمة بعتت لنا فويس.
1: بونجور. انه نلحق الموضة شيء ونلبس بطريقة مبتذلة شيء تاني. في اشياء بالموضة منا حلوة ومبتذلة اكيد، من الوان لموديلات، وكمان بترجع للشخص شو بيلبق له. اكيد بنصح اولادي انه يبعدوا عن هذا الشيء، يبعدوا عن يكونوا لبسهم مبتذل، بس اكيد بشجعهم انه يلحقوا الموضة، لأنه الموضة عم تكون كتير حلوة، وخاصة نحن هون بلبنان نعرف كتير نلحق الموضة ونعرف كتير نلبس.
2: نعم أكيد، مرسي لرأيك مدام جنات. وإيه أكيد إن حسب الموضة مفروض يكون في ليميت. هلأ في أكيد ديكالاج هلأ من قبل، وهلأ كيف صاروا أكتر مش فيلغار، صاروا أكتر جريئين. العالم بيعملوا توب، بيعملوا تنورات هيك أقصر، بيعملوا البوتات مع جليتر وهول الابين وما بعرف شو.
0: حبيت تنورات بس قال تنورة نانير يوبرني أنا العربي، أنا يوبرني العربي
2: نفس الشيء. بس بحس بالآخر يعني كل واحد رأيه، بيعملوا الموضة بيعملوا هول قطع التياب لأنه كل شخص يمكن هيدا ذوق حدا. ما هن ليه عم بيعملون؟ لأنه في هيدا الشخص هو عم بينبش على قطعة تياب ما عم بيلاقيها، مش هيك بيعطي الفكرة لحدا بيعمل تياب، أو هو يمكن بيخترع براند بيقع بيعمل تياب، مش هيك في هالقد تنوع.
0: أكيد لأنه في ناس كتير آراء مختلفة. بس ما تنسى تعرف إنه بالسبعينات والستينات حتى كمان كان في موضة كتير القصير دارج أكتر ما بتتخيله، يمكن كان من أول أيام وعمل بومينج بشكل مش طبيعي، حتى بالدول العربيه كانت الخبريه. بس انه هلا نحن عم نجرب نعمل اذا بدك بالانس.
2: ايه هلا صار في اكثر شوي من
0: انه صار اسرع بتوصل. صار في عرفتي، صار في تليفون، صار في فيسبوك، سوشيال ميديا، بتشوفي مين اسرع بيتاثروا اسرع على العالم.
2: مش هيك
0: عن عمر اصغر حتى، لانه بتعرفي هلا التليفونات صارت موجوده بين عمر 8 سنين 9 سنين 10 سنين، البنوت مع تليفون بتبلش يربح يمكن فيها شوي وشوي انه قام تلبس مثل هيك لانه اصحاب لبسوا، عرفتي؟ مش هيك صارت اسرع شوي، صار بده شوي هيك فاين تيونينج، الاهل يشدوا حالهم بعد اكثر. اكيد لبنان بيعملوها شبرين انه لا لازم نتفي بهداوه نقدر نلحق الموضه اللي بتناسبنا.
2: صح.

0: مستمعينا هلأ تنرجع شوي على موضوع المونديال. في الجوائز يلي حكينا عنهم قبل 4 جوائز، هلأ رح نقول شو هن. تتقدروا يطلع لكم هالجوائز بدكم أول 4 أشخاص بدقولنا رح يطلع لهم إياهن. معقول يطلع لهم إياهن لهول الجوائز. أول واحدة هي لونات بقيمة $100 من ألترا فيجن بالشياح ببارك عين الرمانة.
1: بعين الرمانة بالشياح بارك.
0: بالشياح.
1: ألترا فيجن بتقدم معوينات بقيمة $100.
0: دولار.
1: ولا.

عندنا جايزة من مطعم إسكلابيو بدوما الباترون، بيقدم أشهى المأكولات والمزات، أكيد بأجواء بتعقد نحن بنعرفه، لأنه الأكل الطيب أنا دائما نقول بده اللمة الحلوة، وهذا الشيء ببلش من إسكلابيو. إسكلابيو بيقدم جايزتين، كل جايزة دعوة لشخصين.

0: في عنا جائزة من باتيسري الإسكالاد أند كيترينج يلي هي موجودة على أوتوستراد العقايبة وأوتوستراد جونية، بتقدم ترويقة لأربع أشخاص. وأكيد باتيسري الإسكالاد بتعرف كيف تحول الترويقة إذا بدك لمناسبة رائعة، عندهم أطيب المعجنات والحلويات والكيترينج لكل المناسبات. أوكي؟
1: وكمان في أنينة الكول من الكول ستيشن بجبال مع هذا الباكج.
0: مزبوط.
1: وهلا معنا اتصال. الو الو، الهيئة انقطع الخط.

0: لكن رح ذكر المستمعين انه احنا عنا اربع هدايا اللي ذكرناهم هلا. كل شخص بيتصل فينا ممكن يكون حظه حلو انه يربحها، واذا ربحها بيجي بياخذها من بكره.
1: يلا تحمسوا تحمسوا، في لونتات، في باتيسري، عندكم كيترينج ترويقه لاربع اشخاص مع الكول، وعندكم فيو شخصين يقدروا يربحوا اكل من عند اسكالبيو.
0: دعوه لشخصين من عند اسكالبيو، عندنا جايزتين، كل جايزه هي دعوه لشخصين.
1: نعم
0: اوكي.

0: وهلا في معنا اتصال. مساء الخير.
1: الو.
0: الو بونسوار.
1: بونسوار.
0: مين معي بليز؟
1: جورج.
0: يا اهلا يا جورج، بتضيفي علينا بسمه اكثر واكثر.
1: ميرسي ميرسي. عن جد هيك بس سمعت هيك انا قلت يلا تنشوف.
0: هات نجرب.
1: معكم. معكم جورجيت ماتا.
0: يا اهلا جورجيت.
1: ايه.
0: ورح اليوم رح تربحي معنا جورجيت عوينات من الترا فيزيون بقيمه $100.
1: طيب بدي اقول لك شيء.
0: قولي لي.
1: بدي اقدمها لنور، فيني؟
0: يعني خجلتينا يا جورجيت، بس نحن
1: الله.
0: بس نحن بنحب كل المستمعين اللي عم بيشاركوا من قلبنا، عم نقدم لهم هذا الشيء.
2: انا مدام جورجيت ما بحكي
0: كانه هي اخذتهم، كانه هي اخذتهم.
1: لا بس انا وحيه العذراء، لانه انا في خلص احب اقدمها لنور.
0: طيب جورجيت انا بتشكر لطفك.
1: لا ولا نور بتتساهل اكثر، بس هيك ما بعرف حسيت نور قريبه من قلبي. الله يخلي لك اياها.
0: ميرسي. الله يخلي لك ولادي.
2: ميرسي كثير
1: على قلكم.
0: ميرسي. الله يخليكي. ميرسي يا مدام جورجيت
1: حبيبه قلبي. ميرسي لك.
0: باي باي.
2: شكرا. ميرسي.

0: خلينا ناخذ فويس من ريتا حبشه.
1: يعطيكم العافيه. هي الموضه حلوه لما بتكون موضه مناسبه، الحقوا الموضه بس بحشمتها. يا صبايا يا حلوين، ما تفتكروا انه اذا وحده تظل تتفرع بين انه ملفت بصير ملفت للنظر وبصير حلو؟ لا صدقوني بالعكس، القطعه المحتشمه لما بتكون لابقه للجسم، يعني كل جسم شو بيلبق له بتلبسي ببين جسمك وببين احترامك تجاه جسمك وتجاه غيرك، وملفتي كمان للنظر اكثر من الاشياء الاوفر. مع انه الاشياء الاوفر صدقيني اوقات البنات يعني نحن من بعض بين بعضنا بتلعى نفسنا من الاشياء اللي اوفر. كوني محتشمه، هيدي الحشمة كتير حلوة وفيك تلحقي الموضة بحشمتها، وهيدي ملفتة للنظر كتير صدقيني كتير. وحتى الشباب بيعنيلون القطعة اللي تبقى بيرزي على الجسم حلوة لابقى لفورم الجسم ومحتشمة. أما الشباب بساعتها بتلفطن الأنظار التفريغ ما تفريغ، بس الشباب اللي بتنزرع الفكرة براسهم عن الموضة اللي لابستيها هي الحشمة، هيدي بتنزرع براسهم صدقوني. الحشمة ما في أجمل منها. الحق الموضة مش عنقول ما تلحق الموضة، بس بي كيف بدي قلك يعني موضة محتشمة وبتلبق لك. يعطيكم العافية. لا بدكم تقولوا رأيي شوي دي موديلا، بس فكروا بالموضوع بتلاقوا الحشمة كتير حلوة. يعطيكم العافية.
0: يا ستي يا ختي يا ميرسي مدام حبشي. لا انا من رايك اذا بدي تكون خبريه شوي شوي فيها هيك توازن، وعجبتني قصه الشباب اللي بساعتها. يعني عن جد دائما انا بقول الاناقه والاحترام فيها تكون عندها تاثير مهول. المره اللي بتفوت او البنت بتفوت على تنقول على صاله او على مطعم ومبين هي ريكز مثل ما بيقولوا هالكلمه بتختصر كل شيء، فيها تخلي الروس الشباب بيكونوا يبرموا صوبة. هالقد الخبرية مهمة. مرسي لي عليك مدام ريتا.

0: هلا بناخد فويس.
1: بونسوار لكم، بونسوار لبنان الحر، بونسوار لكل المستمعين، يعطيكم العافية على البرنامج. بالنسبة للموضة يعني في أخلاق وفي حشمة وفي عنا البيئة والحياة اللي عايشينها، يعني ما بفكر إنه تكون أوفر. في بنلحق الموضة بس ضمن حدود، ضمن أخلاق، وضمن تكون البنت مرتبة ومحافظة على حالها وقت حالها. يعني بفكر إنه الحمد لله بناتنا كانوا من اللي محافظين على حالهم، بيعرفوا يلبسوا على الموضة وكيف يلبسوا الموضة. وصل
2: لكم، معكم توني. مرسي توني للي قلته. برجع كمان أنا بسني على هذا الشيء، لأنه دائما عن جد الموضة بتتغير كل سنة، بس الاحترام وإذا بدك والقيم هي اللي بتبقى. لا
0: بلا، والمعقول فينا نظبط هذه الموضة اللي المعقول تكون منا كتير إنه بتلبق علينا، أو نحن حاسين حالنا إنه إيف هذا كتير علي، فينا نغيره بطريقة إنه أنا كل مرتاحة.
2: شو ما كان،
0: إنه جاكيت مثلاً إنه بخبي شوي أو بزبطه، أو في حتى حتى عند الخياط يمكن يزبطها شوي، تصير إنه أقدر ألبس مثل رفقاتي بس ما تكون هالقد إكستريم.
2: مزبوط.

0: خلينا ناخذ هلا من انسميتو عم بتقول بعتقد الاهل دايما خايفين على اولادهم، بس بحب اعرف راي نور والصبايا بالموضوع قديش بيلاقوا انه فيهم اهلهم يفرضوا عليهم او يعطوا رايهم بلبسهم. شو يا نور؟
1: لا اكيد اكيد اهلي اكيد انتو انت ومام تفرضوا، مش تفرضوا بس تعطونا رايكم وبتديرونا على الطريق الصح، انه بدك تنتبه لان اذا بتلبسي هيك اكيد رح يصير في عالم يطلعوا فيك اكثر، يمكن ما تحس حالك مرتاحه،
0: ما تحس حالك مرتاحه، هذا انا كثير شيء بشد علي شي. عم تمشي عم تقعدي
1: يعني بيصيروا يمكن يطلعوا يمكن ايه انا وقاعده بدي يصير انتبه و
0: ما رح ترتاح ما رح تتسلي مع الموجودين اجمالا، هيك بتصير اذا كتير اوفر.
1: ايه اكيد
0: بس برجع بقول انت هيدي ما
1: لا انا ماني اوفر.
0: فميرسي كتير انسميتو. ايه اكيد لازم يكون في على طول اخذ وعطا، انا بعتقد بين الاهل الحوار شو ما كان وقدر الصعوبه الموجوده كانت الحوار بحل كل شيء. فكيف اذا الموضه
1: صح اكيد هيك انه ما فيها انا روح اظهر من البيت بالاخر في صورتكم انه انا انتم
0: مربينه
1: يعني ما حاطلع حيلا كيف كل شخص هو يعني
0: حسب
1: ما هو بحب صح
0: فولا.
1: أنا هيك بحس.

0: معنا اتصال. الو
1: الو بونسوار.
0: بونسوار
1: معكم جان بيض.
2: يا هلا استاذ جان، كيفك اليوم؟
1: كيفكم؟
2: الحمد لله على النعمه. وانت؟
1: يعطيكم العافيه على البرنامج الحلو.
2: الله يخليك، ميرسي استاذ جان. شو رايك؟
1: انا بالنسبه للموضوع كل شيء زاد بالمعنى ناقص.
0: نعم،
1: يعني في شيء يكون حلو.
2: نعم نعم.
1: وبتلبسي مثلا يبين حلو كتير ومنه اوفر.
2: صحيح،
1: وفيك تلبسي شيء اوفر بالمره ما يطلع حلو.
2: مزبوط،
0: اكيد
2: 100%.
1: بالنسبه للمسابقه،
2: نعم
1: انا من الاصل مع المانيا.
2: اوكي. كار المانيا.
1: ما بعرف اذا في حدا منكم مع المانيا.
2: في حدا منا هون شخصين مع المانيا، ونحن انا ونور مع البرازيل.
1: هلا بتمنى لهم التوفيق.
2: الله يقويك. علي صار امبارح ما كثير. ها تفضل.
1: بالنسبه لماتش هولندا واليابان،
2: نعم
1: انا بتوقع اليابان تعمل شيء.
2: اوكي، يعني شو ممكن
1: تربح؟ 1-0.
2: 1-0 لليابان. اوكي استاذ جان.
1: المانيا بتربح 2-0.
2: اوكي، ميرسي استاذ مبيض، بشكر اتصالك.
1: ميرسي لكم،
2: الله معك.
1: باي.

0: خلينا نذكر المستمعين كل شخص بيتصل هلا بعد في ثلاث جوائز. في عنا جائزة من مطعم إسكلابيو بدوما، في عنا جائزتين من مطعم إسكلابيو بدوما، وفي عنا جائزة من باتيسري لسكالاد اند كيترينج على أوتستراد لعقيبي وجوني. كل شخص بيتصل فينا هلا ممكن يكون حظه انه يربح.
1: نعم، يلا اتصلوا فينا لنشوف.

0: بتاعتي. خلينا ناخذ هلا فويس من استاذ عصام.
1: يا جماعه سعيد يعطيكم العافيه. انا برايي اجمل لون للموضه هو ترانسبارون. ويلا شيل
0: كثير هالقد استاذ عصام، كثير هالقد.
2: لا لا يا عمي
0: كثير هالقد.
3: عم تطلع بالنسوان شو بدك منه؟
0: وينك يا استاذ عصام؟

0: في عنا هلا اتصال بناخده سوا. الو بونسوار.
1: بونسوار.
0: مين معي؟
1: اسعاف غريب.
0: يا هلا مدام اسعاف، كيفك اليوم؟
1: الحمد لله.
0: شو رايك بموضوعنا اليوم مدام اسعاف؟ هل البنات لازم يلبسوا يمكن ملابس جريئه ولا لا؟
1: يعني حسب المناسبة.
0: حسب المناسبة
1: البنت تلبس ما بيأثر، معنا نحن عنا المسطرة.
0: نعم نعم نعم. فأنت مع أنه تلبس لي بريحة؟
1: ايه وبيلبق لي كان.
0: شكرا أكيد. مدام إسعاف بشكر اتصالك. أنا

0: خلينا ناخذ فويس من محمد.
1: مسيكم بالخير مروان ونور، ما شاء الله عليكم، اشتقنا لكم، بتغيبوا عنا اسبوع. انا بالمية بالمية مع مدام حبشي، مية بالمية. لك يسلم تمك يا مدام، هيدا حكي جواهر. دلوا بخير، معكم محمد من طرابلس.
0: الله يخليك استاذ محمد، شفت شو حلو واحد بس يعطي اوقات كلمه بتعمل فرق بين المستمعين، وهذا اللي بدنا اياه نحن بالنهايه.
2: اكيد بتاثر. ومعنا اتصال. الو
3: الو، مرحبا.
2: مرحبا، مين معنا؟
3: يعني اماكن نقولها سعيد.
0: يا هلا استاذ نقولها.
3: الله يطول على البرنامج، بس انا بحب هالضيعه تبعتها بحال العظيم الضمنيه.
0: نعم،
3: اسمع هذا البرنامج لانه اجلك بيقولوا مثل ما بيقولوا المثل، معلش تحكوا على تلمتي، انا اعمى وبحوش وبشتغل مثل المفتح.
0: الله يعطيك القوه،
3: طول بعمري. ايش بدي اقول لك، يعني بيقولوا المثل خير وعلى الفهم.
0: نعم.
3: اجلك انا ومرتا سنة هلا امبارح دخلنا بالثلاثين سنه متجوزين،
0: العمر كله
3: حياتي ما شفتها لابسه شورت الا بالبيت.
0: نعم نعم.
3: انا ما صار زمان اعمى، عرفت كيف؟
0: نعم.
3: بتفوت على الكنيسه محتشمه، بتفوت النسوان نسوان نسوان، يعني اولادهم هلا جاي عم بتلاقيهم فايتين على الكنيسه محتشمين، النسوان بتلاقي لابسين يعني مبين فخذهم، مبين بطنهم، مبين عشان لبس. هذا البرنامج لو فيه هذا يقطنا تسمع هالاذاعه هيدا، ما في الا انا وكم واحد يمكن بتضيعوا لانه كبار بالعمر بيدوروا هالراديو. انا بحبكن على الاذاعه، وهيدي انا مستمع لك لطوني نصار لكارلا ليبديكو، انا حبيب قلبي هالمذيعه.
0: الله يخليك بيزيعة. الله يخليك. وانا اليوم هلا رح تربح معنا من باتيسري لاسكالاد، لا خلينا نكون اقرب الخبريه، رح تربح معنا من اسكلابيو دوما، مطعم اسكلابيو دوما، رح تربح جايزه دعوه لشخصين على مطعم اسكلابيو دوما.
3: طيب ما فيك مثلا داش بيكلف المطعم تبعتوا لي انا
0: والله يا ريت يا استاذ محمد، يا ريت.
3: نقولها
0: ما تاخذني استاذ، نقولها. نعم
3: ما انا ومرتي وبنتي ما عندي غيره، بنت الله عندي هلا تابع الدين.
0: الله يخلي لك اياهم استاذ، الله يخليك.
3: 11 سنه بعد 11 سنه الله رزقني اياها.
0: الحمد لله على النعمه، الحمد لله على النعمه. الله يخليك بصحتك يا رب، بشكر اتصالك.

0: معنا فويس.
1: اي بونسوار، يعطيكم العافيه، معكم ليندا. انا بس بدي اقول انه شو ما لبسوا الصبايا وشو ما عملوا لازم يكون عندهم حدود بكل شيء. بس اوقات اذا لبسوا قصير لبسوا مزلط، بس انه منه فيلجير، وبكون اللي بقلهم انه كتير بلاقيهم حلوين ومهضومين. فيهم يلبسوا شو ما بدهم، هني اول طلعتهم، اذا بيلبق لهم يلبسوا وعيشوا حياتهم. بس اكيد اكيد بضل في ليميت، يعني شو ما كان، بكل مش بس باللبس في ليميت، بالدنيا بكل شيء لازم يكون في ليميت، بالتربية، بالتهذيب، بقلة التهذيب، بالتنكيت، بكل شيء في ليميت، حتى باللبس. بس انه انا لما بشوف الصبايا هالقد حلوين ومهضومين ولبسين اشياء مهضومة، كتير حلو بلاقي. بس اكيد اكيد برجع بقول لازم يكون مش اوفر يعني.
0: نعم، مرسي لرأيك، عن جد لازم اكيد يكون في بالانس بين كل شيء. ها هي
2: هي بكل شيء، بالحكي، باللبس، كل ما كان في توازن ونعرف كيف نختار الواحد شو بيلبق له ضمن حدود، خلص خبريه بتصير
0: هاي
2: هلا دهينا.
0: مستمعينا ما تنسوا بعد فيكن في جايزتين، في جايزة تبع الباتيسري وفي جايزة تبع المطعم اسكالبيو. هلا دقونا على السريع قبل ما يخلص الوقت.

0: في عنا اتصال. مساء الخير.
1: أنا لأنه حبيتكم وكتير كتير حلوين، برنامجكم كله على بعضه حلو لأنه استنهض الوعي بالإنسانية للإنسان.
0: الله يخليك،
1: عن جد بهنيكم من كل قلبي.
0: مرسي، بشكر لطفك ومحبتك.
1: ومينو هون من مروان تلقينا اتصال، ونور منش هون. طيب مين في جاوبنا على المواضيع إلا الأسكل الزمان؟
0: الله يخليك، الله يخليك.
1: أنا جريجوري بدي حلو.
0: الله يخليك أستاذ جريجوري. رح تربح معنا أستاذ جريجوري من مطعم إسكلابيو بدوما البتر.
1: حلو أحسن.
0: نعم.
1: باتيسري إسكالاد على الفترة بعيدة علي دوما.
0: أوكي، باتيسري الإسكالاد بالعقيبة أو بجونة، بتربح دعوة ترويقة لأربع أشخاص.
1: ميرسي كتير
0: كتير. يا أهلا وسهلا، نحن بنشكرك. الله معك.
2: ومعنا اتصال تاني كمان. ألو،
0: راح الاتصال. أولع ما
2: هو كل هم الزهر دي. وبعد معنا اتصال بعد مرة. ألو، وبعد قطش الخط بعد مرة. سافو، يلا بعد جربوا إذا فيكن.

0: وبعد معنا اتصال. الو
1: الو
0: نعم بونسوار.
1: العافيه
0: ميرسي. مين معنا؟
1: زكريا ابراهيم.
2: يا هلا استاذ زكريا.
1: هاي تاني مره بتصل لهنيكم على هالبرنامج واحلى فكره هيك جايب بنتك الله يخلي لك اياها.
2: ميرسي طول عمرك. ميرسي لك. ميرسي استاذ زكريا. الاستاذ زكريا بما انك رح بتكون اخر متصل لليوم رح تربح معنا من اسكلابيو مطعم اسكلابيو دوما دعوة لشخصين.
1: الله يخليك.
2: الله يخليك.
1: هيدي من عندكم بخدم.
2: هيدي نعم. بتخدم من عندنا ابتداء من بكرة.
1: اي ساعة؟
2: الساعة اللي بتجي لهون. اهلا وسهلا فيك.
1: من بكرة لامتين؟
2: كله ببحر الاسبوع اذا بدك.
1: الله يخليك.
2: الله يخليك. ميرسي لك. الله معك. باي باي.

0: انا الليله بدي اشكر دائما بنوت الزغطورة نونا خليليك يا بابا على كل شيء بدي فيه على البرنامج.
1: شكرا.
0: وبدي اشكر اكيد المخرج الاذاعي مارك وكارل اللي كانوا معنا اليوم, وبدي اشكر اكيد كل اللي اتصلوا فينا واللي جربوا يتصلوا فينا ما قدروا يتواصلوا معنا, ودائما الشكر الكبير لاذاعه لبنان الحر, وميرسي اكيد لرب اللي فتحنا هيدي الفرصه نقدر قد ما فينا نوصل لقلوب العالم. مستمعينا كان معكم مانو هون, وهلأ بعد ثواني مانو منو هون.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: بدنا نحكي عن الشائعة اللي بتتهم السكر إنه بيغذي الخلايا السرطانية، فبنجاوب بشكل واضح: السكر لا يغذي الخلايا السرطانية، ولكن الإكثار من السكر وخاصة السكر المصنع يؤدي إلى زيادة بالوزن والدهون، وبالتالي يؤدي إلى خطر الإصابة بالسرطانات مثل سرطان الثدي، بيت الرحم، الأمعاء والبنكرياء. فإذا السكر إذا عم ناخده بعدل، وخاصة سكر طبيعي، السكر الموجود بالفواكه، ما في عنا مشكلة. فإذا مقولة السكر يغذي الخلايا السرطانية

بنعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

منها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. طاب مساءكم وإليكم مساء لبنان الحر. تراجع إيراني عن توقيع الاتفاق وترامب: نحن أمام اتفاق سلام دائم سيشمل لبنان، لا تفسدوه. عملا بمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل: غارة على الغبير بضوء أخضر أمريكي تقتل قياديا في الحزب مع زوجته وشقيقته. القناة 12 الإسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في الحزب قتل في غارة الضاحية. إسرائيل تتأهب وإيران سنرد قبل بزوغ الفجر. الجامعة اللبنانية ترجئ امتحاناتها حتى مساء الأربعاء.

0: متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. عملا بمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل وبضوء أخضر أمريكي، فعلتها إسرائيل اليوم وأغارت على الغبيري ردا على إطلاق الحزب نيرانه باتجاه شمالها، وهي التي لم تتوقف يوما عن تسخين الجنوب والبقاع، متوعدة برد الصاع صاعين عبر تعميق ضرباتها ضد الحزب، ومعلنة تأهبها على كل الجبهات والساحات، لا سيما وأنها لم تستبعد احتمال رد إيران بوابل من الصواريخ. وفيما أبدت مصادر دبلوماسية خشيتها من تأثير هذا التصعيد على إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن الرئيس دونالد ترامب ونائبه لديهما كل العزم لتوقيع الاتفاق اليوم، فيما أرسلت طهران مطالبها إلى واشنطن عبر فريق قطري قبل استهداف الضاحية. وبتأكيد وكالة فارس لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
1: إذن أدت الغارة الإسرائيلية على الضاحية والتي جاءت ردا على أطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أدت إلى سقوط 3 قتلى هم القيادي في حزب الله علي الحاج وزوجته سلام شقير وأخته سلمى الحاج، و16 جريحا، فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد وحدة الارتباط في حزب الله قتل في الغارة. وبحسب أكسيوس فإن الجيش الإسرائيلي قد أخبر واشنطن قبل وقت قصير من شن الضربة على بيروت. وأوضح أعلام إسرائيلي أن القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق مسؤول ملف الجولان أصيب بغارة السبت الفائت وتوفي متأثرا بجروحه.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: هاجمنا أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ولن نتسامح مع إطلاق النار علينا. وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي تعميق الضربات ضد الحزب من خلال عمليات المناورة البرية.
1: الخارجية الإسرائيلية لفتت إلى أن حزب الله يواصل إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين وأنه هو الذي هاجم إسرائيل مرة أخرى صباح اليوم. وزير المالية الإسرائيلي قال من ناحيته: أوجدنا معادلة لا نسمح فيها لحزب الله بإطلاق النار على بلداتنا، وإذا أطلق نيرانه فسنهاجم مرة أخرى.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، إلا أن هجوم الحزب كان بلا قيمة ويجب ألا يكون هناك هجمات إسرائيلية في أي منطقة بلبنان. أما وزير الحرب الأمريكي فقال لCBS: نتابع عن كثب إطلاق حزب الله صواريخ نحو شمال إسرائيل، وهو أمر يجب التوقف عنه، معتبرا أن رد إسرائيل على الحزب اليوم اتسم بضبط النفس.
1: رئيس البرلمان الإيراني قال إن العدوان على الضاحية يظهر أن أمريكا تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وأعلن نائب قائد القيادة العسكرية المشتركة في إيران أن جرائم الإسرائيليين في لبنان لن تمر من دون رد. وبحسب الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيأتي قبل بزوغ فجر يوم غد.
0: وفي الجديد الميداني، تم بعد الظهر استهداف دراجة نارية على طريق عام إسماعيل شعيتي، وكان قد سقط اليوم عنصر من الحزب هو حسين علي عيسى وأربعة جرحى جراء استهداف منطقة الحوش في صور، كما قتل مواطنون من كفرشوبة بالغارة على طريق عام المصقلح. وأودت الغارة الإسرائيلية على بلدة شأرة بحياة مصور الإنديبندنت عراقية علي محمد، كما أصيب 3 أشخاص في الغارة على دير قانون النهر في قضاء سور.
1: وأغار الطيران الإسرائيلي عصرا على بلدة كفر صير ومحيط بلدة القصيبة بقضاء النبطية وعلى وادي كفر ملكي والمنصوري، بعد غارات استهدفت طريق الرشيدية، رأس العين، سجود وكفر دونين وبرج الشمالي ومنطقة بين بلدتي أنصار وزرارية وكفر دونين وبلدة دير الزهراني النبطية، بلدة الدوير وكفر تبنيت، والمنطقة الواقعة ما بين حداثة حريص في قضاء بنت جبيل وبلدة مجد السلم في قضاء مرجعيون وبلدة الريحان في قضاء جزين، واستهدف قصف فسفوري مجد الزون، كما سجل قصف مدفعي على بلدتي كفردونين والمنصوري ووادي حسن والنبطي الفوقة ومنطقة برغز ومنطقة القطراني في جزين، وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء صيدا وشرقها وعلى مستوى منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار.
0: وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرعي قد أنذر سكان لبنان الموجودين في 29 بلدة وقرية جنوبية وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وسجلت حركة نزوح كثيفة من البلدات المهددة باتجاه صيدا وبيروت عقب الإنذارات الإسرائيلية.
1: حزب الله أعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وتجمع آخر في أطراف بلدة شحمر الشقيف، وأعلن أنه تصدى لمسيرات إسرائيلية في أجواء صيدا وأقليم التفاح.
0: وزارة الصحة أعلنت الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار وحتى 14 من حزيران، وتتضمن 3783 ضحية و 11699 جريحاً.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها بعثت برسالة إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية ضد قيام الجيش الإسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برش مادة الجليفوسات فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، علما بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب. كما أكدت الوزارة أن استهداف إسرائيل لعناصر الجيش اللبناني يقوض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسية ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً.
0: ماذا عن جديد الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ رولا.
1: وسط استمرار الصورة الضبابية التي تخيم على الاتفاق الأمريكي الإيراني، أشارت وكالة فارس إلى أن إيران أرسلت مطالبها إلى الولايات المتحدة عبر فريق قطري ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وذكرت الوكالة أيضا أنه لن يتم توقيع اتفاق بين واشنطن وإيران اليوم، في حين أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة لشبكة ABC أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه لديهما كل العزم لتوقيع الاتفاق اليوم. أتى ذلك فيما اتهم رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف اتهم الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بعد القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت، مؤكدا أن ذلك يهدد المحادثات بين طهران وواشنطن. وقال قليباف إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية أظهر مجددا أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة لاحترام التزاماتها أو إلى القدرة على الوفاء بها، فيما تشترط إيران أن يشمل أي اتفاق مع الولايات المتحدة وقف أطلاق النار في لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال قرار الحرب والتفاوض بيد المرشد ومجلس الأمن القومي وعلى الجميع الالتزام، ووصف فريق التفاوض بالخائن أمر مؤسف. من جهته علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات الأخيرة بالقول نحن أمام اتفاق سلام دائم لا تفسدوه، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيشمل لبنان، وعلى حزب الله التوقف عن استهداف إسرائيل وعلى جميع الأطراف التراجع

0: أن الناس سئموا لغة الحرب والتهديد والانتظار الطويل. البطريرك الراعي وصف في عزة قداس الأحد الحالة التي يعيشها لبنان بالموجعة والمؤلمة.
1: نتألم ونحن نشاهد ما يرسم له، ونتألم بالأكثر عندما نشعر أن مصير الناس أصبح رهينة حسابات وصراعات لا علاقة لهم بها. ولبنان ما زال أرض الحروب المفروضة والمتواصلة، والأحداث تتكرر بصورة لم تعد مقبولة ولا مبررة، والمشهد نفسه يعود كل يوم بأشكال مختلفة، فيما المواطن ينتظر بارقة أمل وسط ظروف تزداد صعوبة.
0: البطريرك الراعي الذي تطرق في عزته إلى ما يشهده القطاع التربوي من تخبط أثناء على جهود وزيرة التربية التي تسعى إلى المحافظة على المستوى الأكاديمي العالي وظروف الطلاب الذين يعانون من الحرب والتهجير، داعيا إلى تصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون الكامل مع المدير العام من أجل خير الطلاب. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
2: تحدثت معلومات عن عملية اغتيال في مخيم عين الحلوي استهدفت المسؤول العسكري في حركة فتح محمد السعدي بالتزامن مع سماع رشقات نارية في أرجاء المخيم. وفي آخر المعلومات، توفي ضابطان في الأمن الوطني الفلسطيني في عين الحلوي متأثرين بجروحهما. أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في كل فروع كليات ومعاهد الجامعة في مجمع رفيق الحرير الجامعي الحدث حتى مساء الأربعاء المقبل، نظرا إلى تطور الظروف الأمنية. وستتابع رئاسة الجامعة اللبنانية كل التطورات في بيانات متلاحقة.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.

0: حماس ربيع متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلات الموسمية وبتعود الأجواء المستقرة وبترتفع درجات الحرارة اعتبارا من نهار الثلاثاء.
1: ختاما إعادة للعناوين. تراجع إيراني عن توقيع الاتفاق وترامب: نحن أمام اتفاق سلام دائم سيشمل لبنان، لا تفسدوه. عملا بمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل: غارة على الغبير بضوء أخضر أمريكي تقتل قياديا في الحزب مع زوجته وشقيقته. القناة 12 الإسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في الحزب قتل في غارة الضاحية. إسرائيل تتأهب وإيران سنرد قبل بزوغ الفجر. الجامعة اللبنانية ترجئ امتحاناتها حتى مساء الأربعاء.
0: مساء لبنان الحر انتهى، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار، شكرا لإصغائكم
1: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.

0: الياس فارس صمون، وسام أسعد نيكولا، جوزيف طانيوس الخوري، جوزيف طنوس خوري.
1: ارتفعوا كالأرس.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الأب جوزيف سلوم.
1: أحبائي، بالمقدمة عندي نقطتين بدي أحكيهم. بالمقدمة، شو رأيك كلمة الرب بتضوي طريقنا؟ وقد ما نسمع كلمة الله ونتزوقها، تتخلي يكون فينا فكر الله، بتصير كلماتنا كلمات الرب، بيصير جزء منا، جزء من طريقة ونمط حياتنا. يسوع ولا مرة حصر رسالته بتكليف 12 تلميذ، لكن نقينا وأرسلنا تنحضر طريقه لقلوب البشر. بعده عم بيختار، بعده عم بيرسل. هالكنيسة الناشئة راحت تبشر وحققت إنجازات بقوة سلطان الرب، بقوة الروح، هزمت مملكة الشر. راجعين تلميذ وفرحانين. هالانتصار بالحقيقة هو إعلان ليوم جديد بحياة الكنيسة، لإعلان يوم الرب. قدي بحاجة نحن كل يوم نعلن يوم الرب، نعلن انتصار حب يسوع بقلب هالعالم المغير. بالفكرة الأولى، يسوع اليوم بيوقف عم بيصلي شاكر بيه لأنه كشف سره الأطفال وحجب هالسر هيدا عن الحكماء والفهماء والأذكياء. سر الله يكشف للأطفال. بس ليه عم بيكشف للأطفال؟ لأنه الطفل عنده بساطة، لأنه الطفل ما عنده نية سيئة، لأنه الطفل بيعرف يسامح بسهولة، لأنه الطفل بيندهش بعيش الدهشة لأبسط الأشياء، بيصدق بسرعة، هو إنسان صادق، قلبه نقي، عنده عفوية. أما الحكماء والفهماء عندهم اكتفاء، بيتظاهروا بإتمام طقوسهم، بيسكروا قلوبهم قاسية ما فيها محبة لشراكة، لقبول للبشارة ولرغبة حتى للتتلمس. الفكرة الثانية الأخيرة اليوم، نيال العيون يلي بتشوف الله، نشتهي رؤية وجه الله، نريد أن نرى يسوع. جميل اختبار هالمشاهدة، هي دعوة لكل حدا منا، بس ما منقدر نعيش هالشي إلا إذا رجعنا كون أطفال وأنقياء القلوب، مثل ما بيقول الرب: طوبى لأنقياء القلوب فإنهم يشاهدون الله. لنفرح، لنتهلل اليوم بالروح، فالرب يكشف سره لأنقياء القلوب، لإخوته الصغار. الله معكم.

0: إليكم. هل يؤجل توقيع الاتفاق الإطار بين أمريكا وإسرائيل وإيران نتيجة التطورات العسكرية المتلاحقة في لبنان؟ أم أن الاجتماع الافتراضي المقرر بين وفدي أمريكا وإيران سينعقد للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق بمعزل عن التطورات اللبنانية؟ الاحتمالان في سباق محموم، لكن الواضح أن التصعيد الميداني والكلامي يهدد الاتفاق. فرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أكد أن إسرائيل ستعمق ضرباتها ضد الحزب. في المقابل أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران أن الجرائم التي ارتكبتها أو ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لن تبقى من دون رد، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل برد مزلزل سيهز أركان كيانها قبل بزوغ فجر الغد. الموقفان الإسرائيلي والإيراني يعنيان أمرا من اثنين، إما تعطيل الاتفاق كليا أو رفع السقوف قبل التوقيع، والأمران يزيدان في تعقيد المسار التفاوضي، وهو ما نقلته فوكس نيوز عن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية على الضاحية تضع مشاكل أمام إتمام الاتفاق الإيراني الأمريكي، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد الهجوم واعتبر أنه ما كان ينبغي أن يحصل، وخصوصا أننا قريبون جدا من اتفاق سيجلب السلام إلى المنطقة كما قال، والذي أعلن منذ بعض الوقت أن التوقيع قد يتم خلال ساعات وأنه سيوجه برفع الحصار فور التوقيع. فهل يترجم العزم الترامبي إلى فعل أم يبقى في إطار المواقف الكلامية لا أكثر ولا أقل؟ ميدانيا ما جرى في الضاحية لم يصرف الأنظار كليا عما يحصل في الجنوب، فإسرائيل وجهت إنذارات عاجلة إلى سكان 29 بلدة جنوبية، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات ونفذ استهدافات في عدد من القرى والبلدات في وقت يستمر فيه التقدم العسكري الإسرائيلي في اتجاه النبطية وتلة علي الطاهر. البداية من التصعيد الأمني العنيف وإنذارات الإخلاء في الجنوب وصولا إلى غارة الضاحية التي استهدفت قياديا في حزب الله. التفاصيل نتابعها من الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. إذن صبح نتابع معك تطورات هذا النهار إن كان في الجنوب والضاحية.
1: شكرا نبيلة. إذن الضربة الثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت في غضون أسبوع. الغارة استهدفت شقة في منطقة الغبيري ونفذتها طائرات حربية إسرائيلية، وبحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الغارة استهدفت مبنى، وهذه اللقطات هي لصور جوية بثها الجيش الإسرائيلي من الطائرة المنفذة. الغارة استهدفت شقة وهي بنى تحتية لحزب الله كما قال الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن اغتيال، إلا أن هذه الصورة الظاهرة أمامكم على الشاشة هي لعلي الحاج ضابط في الاتصالات. ويبقى الخبر الأبرز في هذا اليوم ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن اغتيال علي موسى الدقطوق الظاهر أمامكم على الشاشة، وهو واحد من أرفع المسؤولين السريين في حزب الله، وكان من المسؤولين ساحة العراق وسوريا، وكان أيضا مطلوبا من الجيش الأمريكي وأوقف في العراق قبل أن يطلق سراحه ويختفي، إلى أن ظهر في هذا اليوم. وهذه اللقطات أيضا بثها الجيش الإسرائيلي لمسيرة سقطت في شمال إسرائيل، وقال أن بسبب هذه المسيرة قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت كما قال الجيش الإسرائيلي. أما فيما يخص التهجير وبعض القرى التي هجرت من جديد، حرب التهجير الإسرائيلية اليوم وصلت إلى 29 بلدة لبنانية. معظم هذه البلدات كان في منطقة إقليم التفاح هنا في هذه الشاشة، وهذه المنطقة قريبة من جزين وصيدا، وبالتالي أعداد كبيرة جدا من السكان نزحت، وكانت هذه البلدات أيضا تضم أعداد ضخمة جدا من النازحين. في بعض البلدات هناك بين 10,000 و14,000 نازح، وتشكل هذه العملية ضغطا كبيرا. أما في الفيديوهات التي وزعت عن عمليات التهجير، فأظهرت بعض اللقطات التي وصلت من جنوب لبنان عائلات بأكملها تنزح باتجاه مناطق صيدا والمناطق الأكثر أمنا، وطبعا هناك كان غارات عدة في هذا اليوم منها على الشرقية والدوير واستهداف سيارات، إضافة أيضا إلى استهداف دراجات نارية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا. وأيضا هذه اللقطات هي لمركز تابع للدفاع المدني في منطقة الدوير قرب النبطية. أما فيما يخص العمليات العسكرية المستمرة في جنوب لبنان، نلاحظ تركيزا إسرائيليا كبيرا على هذه المنطقة. هنا إذا ما اتجهنا بأكثر بالخريطة، منطقة القطاع الغربي تتعرض لغارات إسرائيلية كثيفة من صور وصولا إلى المنصوري، بيوت السياد وغيرها من المناطق، لأن الجيش الإسرائيلي أصبح في هذه المنطقة منطقة مجدل زون، علما أن هذا الوادي تحديدا كان ديمو للجيش اللبناني عندما زار بعض السفراء وأيضا الإعلاميين هذه المنطقة للاطلاع على أعمال الجيش اللبناني. أما منطقة القطاع الشرقي إذا ما توجهنا هنا أيضا ما زالت العمليات العسكرية مستمرة، يحاول الجيش الإسرائيلي فرض السيطرة التامة على كفر تبنيت وعلى علي الطاهر. طبعا حتى هذه اللحظة ما زالت العمليات العسكرية مستمرة، وأيضا التهديدات الإيرانية بالرد على استهداف الضاحية. نبيلة،
0: شكرا لك صبحي. بيئة حزب الله من الحاضنة إلى الرهينة، فبين خطاب التكليف وحقيقة التعويض، إيران تأمر بالحرب ولا تقيد ما لها بالأعمار. تقرير مجدولين لحى.
2: هاللقطة المعبرة تكفي وحدة لتلخيص ما فعله المشروع الإيراني ببيئة حزب الله. تحت شعار قتال إسرائيل دمر لبنان، ومن يكسر لبنان لا يهزم إسرائيل. واللقطة الأقصى حتى شهيد حزب الله نفسه نازح بعد موته بقبر موقت.
3: هون بعيد عننا، إذا رجعنا على الضيح قد ما كين أهوى من هون، على القليل هونيك حد البيت وحد إخواته وحد أهله، لأن رحت أني والله بيو بضلوا إخواته وطلوا على.
4: من أزار 26 للآن دافنين حوالي 120 وديعة، صار عندنا اليوم تقريبا 185 وديعة، وبعدنا عم نفتح مقابر جديدة.
2: ما في شيء جديد، بالسابق حيدت إيران حالة عن إعادة إعمار لبنان، والبلدان العربية اللي بهاجمها حزب الله بخطابه هي نفسها اللي ساهمت بانتشال بيئته من الركام. بعد حرب 2006 تعهدت السعودية ب 500 مليون دولار منحة إعادة إعمار، والكويت ب 300 مليون، وقطر ب 300 مليون، إضافة إلى ودائع سعودية وكويتية بمصرف لبنان بقيمة 1.5 مليار دولار بحسب وزارة المالية اللبنانية. كما أنه مؤتمر ستوكهولم أعطى نحو 900 مليون دولار، وكانت قطر أكبر المساهمين بأكثر من ثلث المساهمات. بالمقابل أبرز المساهمات الإيرانية دعمت حزب الله ببناء لبنان آخر تحت الأرض، شبكة أنفاق بتمتد لمئات الكيلومترات، وصلت للتطاول على أرض أثرية عريقة تحت قلعة الشقيف، إضافة إلى ما وصل من هالأنفاق لعمق حوالي 80 متر، أي ما يعادل 22 طبقة تحت الأرض. المال الإيراني استثمر لتربية جيل موالي للخامنئي جاهز للموت بلبنان وبرات لبنان. حزب الله بنى دويلة عميقة، ومال الأسود ساهم ببناء مئات مخازن سلاح بين بيوت الناس مقابل غياب مشاريع حقيقية وملاجئ للناس، طرقات، إنارة، زراعة، مستشفيات وفرص عمل. وظيفة المال الإيراني مش إعمار لبنان ولا دعم شيعة جبل عامل، وظيفته يطول نفس حزب الله ليقاتل أطول مدة عنه. إيران ما نصرت بيئة حزب الله، تركتها معلقة. بيت موقت، نزوح موقت، قبر موقت، وتعويض موقت، وحدة الحرب دائمة.
5: وفي السياق الأمني، أكد أهالي بلدة صربا النبطي تمسكهم بأرضهم ومنازلهم وحقهم الطبيعي بالبقاء ورفضهم المغادرة تحت وطأة التهديد والخوف. والوقوف عند موقف أهالي صربا معنا عبر الهاتف مختار البلدة أنطوان نصار. مختار، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. بدي بلش معك بالوضع الميداني بداية، أدي عدد الأهالي الموجودين بصربا النبطية ولوين التوجه؟ شو رح تعملوا مختار؟ تفضل.
6: نحن اللي باقيين 90 عائلة بيوازوا 250 شخص، بعدنا على قرارنا تعقيبا على الرسالة اللي قلتها الظهر، نحن رافضين نمتل، مساكين بأرضنا، حتى جربنا ندبر سيارة للحالات المرضية، كمان الحالات المرضية رفضت تفل، ما بدهم يتحولوا لنازحين، بدهم يضلوا ببيوتهم، بدهم يضلوا بأرضهم، معتبرين ضيعتهم مسالمة، ما في لزوم إنه يتركوها.
5: في شيء تنسيق مع المراجع الرسمية الأمنية؟
6: نحن عملنا كتير اتصالات مع المراجع الرسمية والمراجع الدينية والروحية، في ناس بلغتنا أنه رح توصل مطالبنا للميكانيزم، نوعدنا خير. هلأ لحد هلأ الضيعة محيدة، شو بصير؟ يمكن بسكر معك يصير شيء، يمكن بالليل يصير شيء، اكيد ليلتنا طويله. متأملين خير، متكلين على الله وعلى حمايه سيدة صربة. ما رح نفل، مش معتبرين انه في شيء بيدعي انه نترك بيعتنا. ما عندنا مشاهد مسلحه، ما عندنا اي شيء بيستدعي انه نترك بيوتنا ونسكر ونفل. رح نبقى.
5: الله يحميكم وان شاء الله خير. شكرا للمختار انطوان نصار من مدينة صربة النبطية.
6: يعطيكم العافية.
5: علم موقع ام تي في ان وزير العدل عادل نصار ارسل منتصف هذا الاسبوع كتابا الى النيابه العامه التمييزيه، طلب فيه التحقيق في ملف الشركات الماليه التي تعمل خلافا للقوانين وتتجاوز التراخيص المعطاه لها او تعمل من دون تراخيص، ولا سيما مؤسسه القرض الحسن. ولفتت مصادر وزارة العدل أنه لا يجوز بعد الآن السكوت عن عمل هذه المؤسسة، وعلى القضاء أن يحقق في هذا الملف ويطبق القانون على سائر الشركات وخصوصا على مؤسسة القرض الحسن.
0: وعشية مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا للمشاركة في قمة السبع، لبنان من ضمن الملفات التي يحملها معه. إلى الزميل أنتوني مرشا نتابع معه عن كواليس البيت الأبيض وما هي الأولويات اليوم عند الإدارة الأمريكية.
7: يعني نبيلة، على الرغم من انشغال الرئيس ترامب اليوم بمباراة الملاكمة داخل البيت الأبيض، كان عنده طبعا تصريح الرئيس ترامب يشمل فيه بيروت وينتقد التصعيد الإسرائيلي على بيروت، وأيضا كان هنالك يعني على الرغم من أنه قال أنه إسرائيل عنده حق بالدفاع عن النفس، ما قاله الرئيس ترامب المنه بس بانتقاده للضربة، بل هو وضع لبنان بصلب المسار الإقليمي التي تعمل عليه إدارته قبل ساعات من مغادرته إلى فرنسا للمشاركة في مجموعة السبع. نبيلة، ترامب قال بوضوح أن الهجوم على بيروت لم يكن أو لم يجب أن يحدث، خصوصا في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها باتت قريبة جدا من اتفاق مع إيران، والأهم أنه ربط للمرة الأولى بهذا الشكل بين الاتفاق المرتقب وبين مستقبل لبنان، معتبرا أن هذا الاتفاق يمكن أن يجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان. هذا الموقف يكتسب أهمية إضافية هنا لأن الرئيس الأمريكي يتوجه إلى فرنسا وهو يحمل معه ملف الشرق الأوسط إلى جانب الملفات الاقتصادية الكبرى، وأيضا فيما تتصدر أيضا التجارة والاقتصاد وأيضا الذكاء الاصطناعي جدول أعمال القمة رسميا. تشير كواليس البيت الأبيض للأم تي في إلى أن إيران ستكون من أبرز الملفات السياسية المطروحة إلى جانب التطورات في كل من لبنان وغزة وأوكرانيا. يغادر الرئيس ترامب واشنطن صباح غد الاثنين ليصل إلى مدينة إفيان الفرنسية بعد ظهر اليوم نفسه، حيث يبدأ برنامجه بلقاء ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عشاء عمل مع قادة مجموعة السبع، وفي اليوم التالي يعقد لقاءات مع أمير قطر ورئيس دولة الإمارات، ويشارك أيضا في جلسات تتناول ملفات الشرق الأوسط والاستثمار الدولي وتحديدا لبنان قبل أن ينطقي الأربعاء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي، ويختتم زيارته بعشاء رسمي آخر بقصر فرساي بدعوة من ماكرون. لذلك لا ينظر إلى

0: هذه سور قبل الحرب وهذه سور بعدها. المكان نفسه لكن المشهد تغير. كان جنوب لبنان يدخل كل صيف في موسم الحياة منتجعات، مطاعم، مقاهٍ، شواطئ وحركة سياحية تنعش المنطقة وتحرك الاقتصاد المحلي. أما اليوم فالصورة مختلفة.
1: الله أكبر.
0: فالاعتداءات المتواصلة لم تقتصر على المنازل والبنى السكنية، بل طالت أيضا قطاعا كان يراهن عليه كثيرون، السياحة. منطقة بعد أخرى خرجت من الخريطة السياحية، منتجعات أقفلت، مطاعم تضررت، ومرافق كانت تستقبل الزوار تحولت إلى أماكن مهجورة أو مدمرة. وحتى الآن لا تملك وزارة السياحة إحصاء لحجم الأضرار بسبب استمرار الاستهداف وصعوبة الوصول إلى عدد كبير من المناطق، لكن الصور والواقع الميداني يقدمان مؤشرا واضحا، جزء كبير من السياحة في الجنوب بات خارج الخدمة. قبل عام 2023 كان الجنوب يضم نحو 200 منشأة سياحية بين فنادق وشاليهات وموتيلات، وبحسب التقديرات بلغت نسبة الدمار الكلي والجزئي نحو 65%. والضربة لم تكن على المباني فقط، بل على الوصول إليها أيضاً، فاستهداف الجسور وقطع عدد من الطرق الأساسية عطل أحد أهم الشرايين التي كانت تربط الزوار بالمناطق السياحية. وفي عدد من البلدات اختفت مطاعم ريفية وشاليهات وشقق مفروشة كانت تشكل مصدر دخل أساسي للأهالي وحركة اقتصادية موسمية. ما خسره الجنوب لم يكن فقط مباني أو مشاريع، بل مواسم كاملة من الحركة والاقتصاد وفرص العمل. وإذا كانت إعادة بناء الحجر تحتاج سنوات، فإن إعادة الحياة إلى هذه المناطق قد تحتاج وقتا أطول.
2: القصف الإسرائيلي يسابق التفاهم الإيراني الأمريكي، أما ترامب فيصر ويؤكد الاتفاق سيوقع الأحد إلكترونيا وحضوريا في أوروبا بعد أسبوع، تزامنا مع تصريحات إيرانية تضلل الإعلام الإيراني حول التفاوض. تقرير رنا نمر.
3: بينما كان العالم يترقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تركت غارة الغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت ترددات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق بات قريبا جدا، مؤكدا أنه سيقود إلى سلام في المنطقة يشمل لبنان أيضا، ومعتبرا أن استهداف الضاحية الجنوبية في هذا التوقيت لم يكن يجب أن يحصل لأنه يعرقل مسار التفاهمات. أما وزير الحرب الأمريكي فبدأ متفائلا وأكد أن الضربات الإسرائيلية لن تؤدي إلى عرقلة الاتفاق مع طهران، وشدد على أن السؤال ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى سيحدث الاتفاق. في المقابل مصدر إيراني أكد أن الاتفاق النهائي لم ينجز بعد، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أن قرار الحرب والتفاوض يبقى بيد المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي، داعيا جميع التيارات إلى الالتزام بقراراته. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فاتهم واشنطن بعدم احترام التزاماتها بعد الغارة الإسرائيلية، ملوحا بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان، فيما توعد مسؤولون إيرانيون برد على ما جرى في الضاحية. ومع توعد القيادة العسكرية الإيرانية بالرد على قصف إسرائيل، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن عمليات الجيش تركز حاليا على لبنان، والقوات الإسرائيلية مستعدة ومتأهبة على كل الجبهات والساحات. وفي تصريح مثير للجدل أفاد مسؤول أمريكي للقناة 12 الإسرائيلية أن استهداف إسرائيل محاولة واضحة لتخريب الاتفاق. لكن وسط كل هذه التفاهمات يبقى السؤال، هل يتحول لبنان مجددا إلى ورقة تفاوض على طاولة المصالح الإيرانية، أم ينجح أخيرا في الخروج من لعبة المحاور؟
4: قبل توقيع المرتقب ملفات بارزة عرقلت أو أخرت التفاهم، غريسيا أنطون تلخصها في التقرير التالي.
5: ترامب أكدها، اتفاق سيولد بعد مخاض طويل وإن اختلف الطرفان على التاريخ. الشرق الأوسط انتظر التفاهم لأشهر، إلا أن مساره لم يكن سهلا، ملفات عدة عبدت الطريق.
1: الملف الأول هو الملف النووي الذي يشكل العقدة الأكبر والأضخم ما بين الطرفين. الأمريكان مصرين على أنه هذا الملف يجب أن يفتح على مصراعيه، بمعنى أن لا تصل إيران يوما ما إلى سلاح نووي. الملف الثاني هو الملف المضيق هرمز، والملف الثالث هو الأموال المجمدة الإيرانية. الملفين مرتبطين ببعض بحكم أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن أي ملف يجب أن يبدأ بعملية فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن بشكل حر، وأن لا يكون للإيرانيين أي سلطة على هذا المضيق. بالمقابل الإيرانيين مصرين على أنه قبل فتح مضيق هرمز يجب أن تدخل الأموال المجمدة الإيرانية. هذه الإشكالية تشكل بشكل عام عائق أساسي أمام سرعة الوصول إلى اتفاق.
5: يبقى الملف الأكثر حساسية لبنان، فبينما تعتبر طهران أن الساحة اللبنانية جزء من الاتفاق، إسرائيل تصر على فصل الملفين مع تمسكها بحرية التحرك ضد حزب الله.
1: الأرجح بأن يحصل في جنوب لبنان ما حصل في غزة، أن يشمل الاتفاق ترتيبات أمنية، بالمعنى إعطاء بعض الكلمات أو عبارات المفردات الواسعة التي تعطي لإسرائيل حرية العمل والعودة إلى حالة ما قبل عام 2024، بالاعتقاد أن يبقى الجيش الإسرائيلي إلى حد ما في المناطق التي احتلها مقابل عملية نزع سلاح حزب الله.
5: إذن كل هذه الملفات أخرت الاتفاق، إلا أنها لم تسقطه، فإما أن يكون التوقيع المرتقب بداية مرحلة جديدة أو مجرد هدنة سياسية قابلة للاهتزاز عند أول اختبار.
2: والمتابعة ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في الدكتور سامي نادر. دكتور نادر، مساء الخير. رح نبلش من استهداف الضاحية اليوم، توقيت هذا الاستهداف، ما هي الرسالة وموقف ترامب السريع أنه كان يجب أن لا تحصل؟ تفضل.
6: بالتأكيد يعني الرسالة هي بعدة اتجاهات، أولا باتجاه الإيرانيين والأمريكيين، هي تست إسرائيلي اليوم ممكن اعتبارها الضربة اللي تست لي مبدأ أساسي بالنسبة لإسرائيل، فصل المسارات وفصل مسألة حزب الله عن أي مفاوضات بين إيران وأمريكا، لأنه بس نقول حزب الله بالنسبة لإسرائيل هذا بيعني يعني أمن القوم، وبالتالي هي تصر على فصل المسارات ولا تضحي بمسألة هي بتعتبرها سيادية. أمام هالشي في إيران بالمقابل، إيران تصر على ربط الساحات، تصر على الامساك بالورقة اللبنانية. هلأ اليوم شو لح يكون رد الفعل الامريكي؟ يعني هيدا نتيجة هالتست اللي عم نحكي عنه، شفنا انه الرئيس الامريكي يعني قال انه هالضربة ما كان لازم تكون، ما غيرت كتير، ولكن بالتالي يعني اكد على مسألة امن اسرائيل، ولكن ايضا هي رسالة للداخل الاسرائيلي، لانه اسرائيل هي اليوم في مخاض انتخابات، والكل عم ينتقد، تقريبا الكل عم ينتقد نتنياهو انه ما بيعمل كفاية بمواجهة حزب الله، وشوي خاضع لارادة الرئيس الامريكي. والمنتقدين مش بس بالمتشددين مثل بن غفير وسموتريتش، انما ايضا يعني باقي المرشحين. والملفت انه احصاء صدر اخيرا انه 80% من الشعب الاسرائيلي، يعني اليهود الاسرائيليين، يؤيدون استمرار الحرب على لبنان، و60% يؤيدون تكثيفها، وهذا يعني شيء يعني لبنان بشكل مباشر، وبيرفع منصوب الخطر ومنصوب يعني عملية العسكرية الإسرائيلية صارت يعني جزء من اللعبة الانتخابية بالداخل الإسرائيلي.
4: شكرا لك دكتور نادر.
6: شكرا.
4: في المواقف المحلية، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تطرق في عظتي قداس الأحد إلى الملف التربوي، ولا سيما ما يحصل في وزارة التربية من تخبط في القطاع ينذر بنتائج سلبية على الأجيال الصاعدة ويمس بالتربية.
7: ندعو للتمسك بالثوابت المؤسساتية التي وحدها التي حددها القانون، وعدم إنشاء إدارات بديلة تعرقل آليات العمل. ولا يسعنا إلا أن نحيي معالي وزيرة التربية التي تسعى أن توفق بين المحافظة على المستوى الأكاديمي العالي وظروف الطلاب الذين يعانون مباشرة من الحرب والتهجير. ولهذا نحث القيمين بتصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون والتكامل مع سعادة المدير العام من أجل خير الطلاب.
2: بعد الإعلان، أول تريليونير في العالم
4: ونووي بالذكاء الاصطناعي.
8: حمس مع لبنان الحر.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة. في بيزنس هاب هذا الأسبوع من فكرة صغيرة لشركة كبيرة، حاضنة الأعمال وخريطة طريق النجاح والريادة، مع نائب مدير عام شركة بريتك كارلا سيبا. بيزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بيزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: في فقرة رغم كل شيء دور متقدم لإيركاد ليبان في التدريب والتعليم بالجراحة الروبوتية.
1: بخطوة بترسخ موقع لبنان على خريطة الجراحة الروبوتية المتقدمة، نظم إيركاد ليبان بمستشفى المشرق الفرنسي لوفان الدورة الثالثة لجراحة الكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياس بواسطة الروبو الجراحي بمشاركة مدير جراحة الجهاز الهضمي الروبوتية سيتي أوف هوب كاليفورنيا أحمد أبو عباس.
2: بدي فرح الكل اللبناني انه ما بقى بحاجة لنشق من البطن ونعمل جراحة كبيرة على الروبوت، هي بتكون سهلة وبيظهر تاني يوم، ما في هالمشاكل بالكمبليكيشن.
1: الحدث بيأكد على الدور المتنامي لإيركاد ليبان كمركز إقليمي للتدريب والتعليم والجراحة الروبوتية من خلال استقطاب الخبرات الدولية ونقل أحدث الابتكارات الطبية إلى لبنان.
3: دوليا، مرحلة جديدة من تاريخ الثروة العالمية، كيف أصبح إيلون ماسك أول تريليونير في العالم؟ تقرير يارا الهندي.
4: إيلون ماسك أول شخص بتاريخ البشرية بيصير تريليونير، بس كيف شخص قدر يحصل على هيدا اللقب؟
5: His name is Elon Musk. Come on up here, Elon.
4: الجواب هو شركة سبيس اكس المتخصصة بمجال الصواريخ والذكاء الاصطناعي اللي تم طرح اسهمها ببورصة ناسداك الامريكية، وتم بيع الاسهم ببداية التداول ب $150 ليسكر على $160 بالسهم. فماسك اللي كان بيمتلك اسهم بقيمة $279 مليار تقريبا بفضل منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تسلا، أضاف $982 مليار مع بدء تداول أسهم سبيس أكس، وبلغ إجمالي ثروة ماسك $1.26 تريليون من الشركتين المدرجتين بالبورصة. بس هالتريليون دولار منن كاش، لأن معظم ثروته موجودة على شكل أسهم وحصص بشركاته، وقيمتها بترتفع أو بتنخفض بحسب السوق. طيب شو يعني تصير تريليونير؟ يعني بتتجاوز صافي ثروتك $1,000 مليار أو $1,000,000,000، إلا أنه $1,000,000,000,000 هو مبلغ مستحيل إنفاقه بأي طريقة معقولة خلال عمر الإنسان. فإذا صرف الشخص $1,000,000,000 كل ساعة على مدار اليوم، فبيستغرق الأمر أكثر من قرن لإنفاق $1,000,000,000,000. وفي 6 أمور رح تكون قيمتها أقل من قيمة ثروة إيلون ماسك، وهي اقتصادات معظم دول العالم، وما في إلا حوالي 20 دولة اقتصادها بيتجاوز هالثروة، اقتصاد مانهاتن، كل العقارات بهيوستن اللي هي ثالث أكبر مدينة بالولايات المتحدة وتعد مركز لصناعة النفط والغاز، جميع السيارات الجديدة المباعة بالولايات المتحدة، أشخاص بيملكوا المليارات بمجال التكنولوجيا، كل الفرق الرياضية المحترفة. إذن من المليار إلى تريليون، إيلون ماسك ما كسر بس الأرقام، بل دخل مرحلة جديدة من تاريخ الثروة العالمية بإنجاز بيعكس كيف صارت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء قادرين يصنعوا ثروات ما كان ممكن نتخيلها قبل سنين.
0: دوليا أيضا، مشروع عسكري ضخم قد يغير موازين الردع النووي في صحراء نائية بالصين، فكيف يبنى المشروع وفق تقنية الذكاء الاصطناعي؟ التفاصيل مع مصطفى جبريس.
6: بقلب صحراء بعيدة بشمال غرب الصين، محل ما في مدن ولا طرق مسكونة، كشفت صور الأقمار الصناعية عن مشروع عسكري ضخم كان بعيد عن الأنظار لسنين. الصور الجديدة بتفرجي شبكة كبيرة من المنشآت العسكرية ممتدة على آلاف الكيلومترات المربعة، قواعد محصنة وطرقات طويلة بتقطع الصحراء، وعشرات المنصات الخرسانية المنتشرة بين التضاريس القاحلة وكأنها مدينة سرية مبنية بنص الصحراء. وبحسب خبراء أمنيين، المنطقة فيها أكثر من 80 منصة ممكن تستخدم لإطلاق الصواريخ المتحركة أو لنشر أنظمة دفاع جوي، بالإضافة لمنشآت بيعتقد أنها مخصصة للاتصالات العسكرية والحرب الإلكترونية وإدارة العمليات. ومن أبرز المعالم منشأتين ضخمين بثمانية أضلاع، من الجو ببينوا كأنه حصنين من المستقبل، وبيضموا مباني قيادة ومساكن للعسكريين ومستودعات للآليات ومرافق لوجستية مرتبطة مباشرة بالبنية النووية الصينية. وبرأي محللين، الهدف من هالبنية التحتية مش بس حماية الترسانة النووية الصينية، بل ضمان قدرة بيجينغ على الرد حتى بعد أي هجوم نووي محتمل، أو ما يعرف عسكرياً ب
7: بالضرب الثاني. كل هيدا عم بيصير بوقت عم تشتد فيه المنافسة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة وسط توترات متزايدة حول تايوان والتوازن الاستراتيجي بآسيا. ومن فوق هالرمال الصامتة ببين إنه اللي عم ينبنى مش مجرد قواعد عسكرية جديدة، بل جزء من سباق عالمي لإعادة رسم موازين الردع النووي بالقرن 21.
3: في الثقافة، متحف الآثار في الجامعة الأمريكية إعداد للطلاب ومساحة حوار. إعداد ميشيل مايكي.
8: متحف الآثار في الجامعة الأمريكية تأسس عام 1868، هو سجل حي للبنان والشرق الأوسط، حكاية يوميات الإنسان الأول إلى النقوش الفينيقية والبيزنطية والإسلامية، مروية ملتقى الحضارات ومهد الأبجدية وخطوط التجارة البحرية يومها. واجه المتحف تدميرات الحروب وصولا إلى انفجار المرفأ، شارك في حفريات أثرية في لبنان والخارج، وأسهم في تدريب أجيال من علماء الآثار والمؤرخين لدراسة تاريخ الشرق الأوسط القديم. خبيرة الآثار مديرته نادين بانايوت عندها الكثير.
9: هدف متاحف الجامعية هي لتعليم الطلاب، بيقدروا يختبروا شو هي الآثار القديمة وكيف بيتعرفوا عليها وكيف بيشوفوا تطور الإنسان من خلال هالآثار. وأكيد هو متحف الدخول لإله مجاني من 1868. دايما عم نخلق معارض فن معاصر منحطهم بحوار مع القطع الأثرية اللي عنا إياها بمقتنياتنا، ومنحطهم بحوار مفتوح، يعني منخلي الزائر والطلاب يكون عندهم صوت، يعطوا هن الصوت من خلال هالحوار اللي عم بيتم ويلي هن بيشوفوه ويلي هن حرين بالتفاعل معه. أنا مآمنة أن التراث والأثار هو اللي بيعطي هال حس بالأمان وبالعراقة مع الأرض، بالانسجام مع الأرض.
8: بالمساحة فقط صغير لبناننا.
0: في فقرة الصحة، تقنيات حديثة تغير مقاربة علاج أمراض الشرج والمستقيم عبر علاجات بالليزر تقلل الألم وفترة التعافي وتمنح المرضى نتائج أكثر دقة وراحة. تقرير ماريو دويري.
10: تعد أمراض الشرج والمستقيم أو ما يعرف بإينوركتل ديس أوردر من أكثر الحالات الطبية الشائعة والمزعجة للمرضى، لكن مع التطور الطبي لم يعد العلاج يقتصر على الجراحة التقليدية فقط، فالليزر دخل اليوم إلى هذا المجال كخيار علاجي حديث أقل تدخلاً وأكثر دقة.
11: الإينوركتل ديس أوردر بيعانوا كثير من الناس، يعني هي تتضمن بواسير، ناسور، شوك شرجي، وبعض الناس بنسميه بيت شعري هو بايلونايدل ساينس. فائدة الليزر بهالعلاج انه بيخلي المريض يرجع على شغله اسرع، اقل وجع واقل تدخل جراحي، لاس انفيزيف، بنسميها مينيمال انفيزيف سيرجري.
10: تعتمد هذه التقنية على استخدام اشعة ليزر دقيقة لاستهداف الانسجة المصابة من دون احداث جروح كبيرة او اضرار واسعة في المنطقة المحيطة، ما يخفف الألم بعد العملية ويقلل من خطر المضاعفات.
11: فيها تنعمل لوكال أنستيزيا بنج موضعي، أو فيها تنعمل مئبرة بالظهر بنج خفيف، بس بتبنج المنطقة اللي بدنا نشتغل فيها، بيعطي ليزر بقلبها وبيخليها تتقلص، وبيرجع المريض في فل بنفس النهار، يرجع لشغله أسرع، وجع أقل، هيدا أهم شيء، لأنه الجراحة التقليدية بتوجع كتير.
10: ومع التقدم المستمر في التقنيات الجراحية يرسخ الليزر مكانه كأحد أبرز الخيارات الحديثة لعلاج أمراض الشرج والمستقيم عبر مقاربة تجمع بين الفعالية الطبية، تقليل الألم وتسريع التعافي.
0: بعد إعلان روبوت شحاذ
3: وشاكيرا أشعلت إلي.
12: حمس مع لبنان الحر.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة. في بيزنس هاب هذا الأسبوع من فكرة صغيرة لشركة كبيرة حاضنة الأعمال وخريطة طريق النجاح والريادة مع نائب مدير عام شركة بريتك كارلا سيبا. بيزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بيزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: اللبنانيون يتابعون بشغف كبير مباريات المونديال خصوصا من الأماكن العامة. الزميل ماريو دويري ينقل لنا صورة مباشرة من أحد أحياء بيروت. ماريو، عم نتابع معك ربما في حماس اليوم مع هلأ مع ألمانيا أو مع مين؟
1: يعني نبيلة، الليلة المباراة هي عم بتكون بين المنتخب الألماني وكوراساو يلي هي أصغر دولة مشاركة بهالمباريات واللي هي عندها أقل عدد سكان مشاركة بهالمباريات. مثل ما شايفة وراي أعداد كبيرة من الأشخاص قررت تجي حتى تكون عم بتواكب المونديال. أكيد نحن ما رح نقدر نكون عم نفرجي كل الأماكن لأن في بعض الأشخاص فضلت أنها ما تطلع على الكاميرا. واليوم يعني الدفة ميلة لفريق معين. اليوم مين جاي تشجع؟
2: ألمانيا أكيد.
1: ليه؟
2: أقل شيء أنا ألماني، عشت هون 36 سنة.
1: طيب اليوم شو يلي عم بتحبه بالمنتخب الألماني غير أنك تعيشه؟
2: كلهم شباب ونشطين كلهم، يعني عندنا مستقبل إن شاء الله المرة ناخذ البطولة.
1: شكرا لك. يعني نحن عادة معودين إنه هالمباراة يكونوا الشباب عم بيتابعوها، في أيضا الصبايا كتير محمسين. اليوم مين عم بتتابعه ومين عم بتشجعه بالأحرى وليه؟
3: أكيد ألمانيا.
1: ليه؟
3: من الأول ألمانيا، خلص دمنا ألماني.
1: كمان؟
4: كمان نفس الشيء، نحن وصغار.
1: يعني اليوم المقاهي ببيروت عم بتحاول على طول تكون عم تعطي صورة جديدة مثل ما شايفين بعدسة الزميل رامي يوسف أعلام المشاركين بالمونديال معلقين هون. والفكرة من هذا الموضوع إنه كل بلد بيخسر رح يكون علمه عم ينشال بكل مباراة بيخسرها، لآخر شيء يبقى بس علم البلد الرابح. بدي انتقل ايضا الى الزميل فارس كرم. يعني استاذنا، اليوم كيف عم بتلاقي؟ بعدنا مبلشين جديد بالمونديال، بس كيف عم بتلاقي المباراه واللعب لحد هلا؟
5: المونديال حلو، في مفاجات كتير كبيره. يعني استراليا ربحت على تركيا، برازيل مغرب 1-1، هلا المانيا نحن وياك عم نتابع مع كوراساو 1-1. في مفاجات كتير بالمونديال.
1: مين عم بتشجع؟
5: الالمان اكيد.
1: الالمان
5: أكيد.
1: بكل المونديال
5: بكل دائما دائما.
1: نعم.
5: دائما.
1: وايضا يعني ما فينا ما نسال الاستاذ مين ما كان بدك تسالك هالسؤال، بس مين عم بتشجع اليوم؟
6: انا مع منتخب تونس.
1: ليه تونس؟
6: لانه تونس بيعتبروا البلد الثاني يعني، والمدام تونسيه، ما فيني ما شجع تونس.
1: وتحت الهواء عم بتشجع حدا ثاني غير بلد؟
6: لا لا لا لا، منتخب تونس. إيه. هلا وبالاساس انا بشجع ايطاليا، بس استحيت الا
1: نحن وصلتنا المعلومات. شكرا لك. لكن مثل ما شايفين الاجواء عطول مكمله مع كره السله، عفوا متعودنا على كره السله على الام تي في بالفوتبول، واكيد رح نكون عم ننقلكم الصوره بالايام المقبله. وبحسب الارقام يعني في عندكم 60 ل 70% من الكوفي شوبس بلبنان والمطاعم عم بتكون عم تنقل هالمباراه بثلاث طرق مختلفة، يا أما مع مينيموم تشارج المشاركة أو مساعدة للأشخاص. يعني اليوم بهالأوضاع الأمنية جوز بتقدروا تروحوا وتطلبوا البتكونية. نبيلة، العودة لإليك.
0: شكرا لإلك ماريو.
7: والآن إلى الصفحة الرياضية.
8: البداية رح تكون مع الباسكتبول وتحديدا مع دور الفاينل 8 من الدوري اللبناني، واللي انتهى اليوم بفوز الرياضي على بيروت بنتيجة كبيرة بفارق 41 نقطة.
9: على ملعبه بالمنارة فاز الرياضي على بيروت بنتيجة 130-89 وأنهى السيريز لصالحه 3-0 وتأهل للفاينل 4 لمواجهة فريق الأنطونية. أفضل مسجل باللقاء كان لاعب بيروت هاردي يلي سجل 40 نقطة. ومن ناحية تانية تأهل أيضا الحكمة للفاينل 4 بعد فوز مبارح المساء على الهومنتمن بنتيجة 99-97 على ملعبه بغزير لينهي أيضا السلسلة بنتيجة 3-0 ويتأهل لمواجهة فريق السنترال. أفضل مسجل باللقاء كان لاعب الحكمة واشنطن يلي سجل 39 نقطة مع 12 ريباوند و14 أسيست.
8: منتابع مع الباسكتبول، ولكن مننتقل لنهائي الـ NBA يلي فاز فيه نيويورك نيكس على حساب سان أنطونيو سبيرز.
9: فاز نيويورك نيكس خارج أرضه على ملعب فورست بانك سنتر بسان أنطونيو وانتصر على سبيرز بنتيجة 94-90 وأنهى السيريز لصالحه بنتيجة 4-1 بعد تألق لافت للاعب برونسون يلي كان أفضل مسجل باللقاء مع 45 نقطة ويلي حصل أيضا على MVP النهائي بعد تألقه بجميع مباريات فريقه. النيكس بهالفوز قدر يحصل على لقبه الأول من 53 عام، وذلك بعد أداء قوي طيلة الموسم أثمر على فوزه باللقب.
8: بكأس العالم بكرة القدم تعادلت البرازيل مع المغرب بنتيجة 1-1، وبنفس المجموعة فازت اسكتلندا على هايتي بنتيجة 1-0، وبالمجموعة الرابعة فازت أستراليا على تركيا بنتيجة 2-0. بالمجموعة الخامسة عم تلعب بهالأثناء ألمانيا مع منتخب كوراساو، والنتيجة لهلأ 1-1. وبالمجموعة السادسة رح نكون الليلة الساعة 11 بتوقيت بيروت مع مواجهة قوية رح تجمع هولندا مع اليابان. بالفورمولا 1 فاز البريطاني لويس هاملتون بسباق جائزة برشلونة الكبرى، وذلك لأول مرة تحت قيادة فيراري، وحل البريطاني جورج راسل بالمركز الثاني والبريطاني لاندو نوريس بالمركز الثالث. لتكون هيدي أول مرة من سنة 1968 بيصعد على منصة التتويج 3 سائقين بريطانية.
10: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر. حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة
3: الخبر أولا سرعة دقة موضوعية
4: التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر إليكم موجزا لأهم الأخبار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعة من موعد توقيع الاتفاق مع إيران. أضاف إن نتنياهو لا يحسن اتخاذ القرارات وأبلغته عدم رضاي وطلبت منه عدم شن مزيد من الضربات في لبنان وسألته ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله. نقل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤولين أن تغريدة ترامب عن منع إسرائيل من قصف كل لبنان صفعة صارمة ولا تليق بالحلفاء. وفي السياق أشارت القناة الخامسة عشرة إلى أن إسرائيل لن توافق على وقف هجماتها في الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنه سيتم الرد بقوة على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية. أفيد عن سقوط قتيلين باستهداف مسيرة إسرائيلية أحد بساتين الحوش في قضاء سور وغار طيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة الغسانية. رصد الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ من لبنان في منطقة ناؤوت مردخي في الجليل الأعلى. وأعلنت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة بإطلاق نار من حزب الله جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث إلى فوكس نيوز أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو ثلاث وسأرفع الحصار البحري المفروض عليها فورا إذا تم توقيع الاتفاق. ولفت إلى أن توقيع الاتفاق سيكون إلكترونيا وبعد أسبوع حضوريا في أوروبا. في المقابل أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المجلس الأعلى للأمن القومي يدعم مسار التفاوض. وعقب حديث ترامب توجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لنتنياهو بالقول كن قويا وشجاعا لا تخف. ختام الموجز إلى اللقاء.

حوار حر حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: بدنا نحكي عن الشائعة اللي بتتهم السكر إنه بيغذي الخلايا السرطانية، فبنجاوب بشكل واضح، السكر لا يغذي الخلايا السرطانية، ولكن الإكثار من السكر وخاصة السكر المصنع يؤدي إلى زيادة بالوزن والدهون، وبالتالي يؤدي إلى خطر الإصابة بالسرطانات مثل سرطان الثدي، بيت الرحم، الأمعاء والبنكرياس. فإذا السكر إذا عم ناخده بعدل، وخاصة سكر طبيعي، السكر الموجود بالفواكه، ما في عنا مشكلة. فإذا مقولة السكر يغذي الخلايا السرطانية هي خاطئة 100%.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: Aralel Mix مع DJ Mariano.

0: RLL Mix. RLL Mix. مع دي جي ماريانو.
1: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
2: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعة من موعد توقيع الاتفاق مع إيران. أضاف إن نتنياهو لا يحسن اتخاذ القرارات وأبلغته عدم رضاي وطلبت منه عدم شن مزيد من الضربات في لبنان. قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران سترد بقوة على هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أغلقت مجالها الجوي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دنا بشدة الغارات الإسرائيلية على بيروت ودعا جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس. وفي دعا سقوط قتيلين باستهداف مسيرة إسرائيلية أحد بساتين الحوش في قضاء سور وقتيل في غارة على دوير وغارة طيران الإسرائيلية على أطراف بلدة الغسانية ودير الزهراني وتبنين وكوثرية سياد وميفدون والقصيب وكفر صير وكفر دونين وسجود. في المقابل قصف حزب الله بالصواريخ تجمع للقوات الإسرائيلية على طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل وموقعا مستحدثان في بلدة مارون الراس وروبوت هندسة عند أطراف بلدة يحمر شقيف. قالت وزيرة التربية ريما كرامي هناك توجه إلى تأجيل انطلاق الامتحانات الرسمية مدة أسبوع أو أكثر بانتظار التطورات، أما القرار النهائي فلم يحسم بعد. أخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث إلى فوكس نيوز أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو ثلاث ساعات وسأرفع الحصار البحري المفروض عليها فورا إذا تم التوقيع. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: RLL Mix مع دي جي ماريانو
3: لبنان الحر
4: ظنيتك سنة ما بيبين

لبنان الحر أكثر من إذاعة. الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعة من موعد توقيع الاتفاق مع إيران. أضاف إن نتنياهو لا يحسن اتخاذ القرارات وأبلغته عدم رضاي وطلبت منه عدم شن مزيد من الضربات في لبنان. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن جهود المقاتلين اللبنانيين والدبلوماسية القوية لطهران ستضمنني سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفيما أعلنت وكالة تسنيم أن إيران أغلقت مجالها الجوي، نفت وكالة مار فرض قيود لحركة الطيران غرب البلاد. رصد الجيش الإسرائيلي سقوط الصاروخ من لبنان في منطقة ناؤوت مردخاي في الجليل الأعلى. وأعلنت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إصابة جنوديين إسرائيليين بجروح متوسطة بإطلاق نار من حزب الله جنوب لبنان. قالت وزيرة التربية ريما كرامي هناك توجه إلى تأجيل انطلاق الامتحانات الرسمية مدة أسبوع أو أكثر بانتظار التطورات، أما قرار النهائي فلم يحسم بعد. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المجلس الأعلى للأمن القومي يدعم مسار التفاوض. عقب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لنتنياهو بالقول كن قويا وشجاعا ولا تخف. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس لن يتم الإفراج عن أي أموال لإيران قبل إثبات التزامها، والحصار سيبقى قائما بتزامن مع بدء عملية فتح المضيق. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أمان أمان، شو رأيك بهدني؟ أمان أمان، طالت هالمحنة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بعجيبة العالم الغربي؟ هيدي هي زيارتنا اليوم. أعلى الأسوار يلي بتعود للقرون الوسطى هي وجهتنا. رح نطلع على دير بيزوروه كتار بفرنسا، تحديداً بين النورماندي وبروتان، واحد من أجمل المناطق والمناظر على صخرة محاطة بالماء، دير قديم كتير للكابوشيني. البعض بيقول إنه بيعود لكتير قديم. هالدير الحلو والخليج الرائع يوصفوه وصف كتير حلو، وبيقولوا حرفياً من فوق سترون الأمواج تندفع نحوكم بأقصى سرعة ويغير الضوء المنظر في كل ثانية بفعل المد والجزر. وهالدير لأنه كتير قديم ومميز بفعل موقعه الجغرافي، تم تصنيفه كأحد المواقع التابعة للتراث العالمي لليونسكو، إلا أنه تاريخه بال1792 لل1866 بيقول أنه كان سجن لحوالي 600 سجين، والبعض الآخر بيحكي عن 1000 بالتاريخ، إنما دمروا وكسروا فيه وخصوصاً التماثيل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: خبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

صباح الخير وأهلا بكم. البداية من الغارة الإسرائيلية على الغبير التي جاءت ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأدت إلى سقوط 3 القتلى، هم القيادي في حزب الله علي الحاج وزوجته سلام شقير وأخته سلمى الحاج و16 جريحا. وأوضح إعلام إسرائيلي أن القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق مسؤول ملف الجولان أصيب بغارة السبت الماضي وتوفي متأثرا بجروحه. وقبل المتابعة نشير إلى هذا العاجل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية منذ بعض الوقت عن اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد أطلع ترامب نتنياهو على التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن التوقيع على الاتفاق مع إيران قد يتم الليلة. وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا وأن مضيق هرمز سيفتح للتجارة

0: البرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، إلا أن هجوم حزب الله كان بلا قيمة ويجب أن لا يكون هناك هجمات إسرائيلية في أي منطقة في لبنان. أضاف للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يحسن اتخاذ القرارات، وأبلغته عدم رضاي وطلبت منه عدم شن مزيد من الضربات وسألته ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تغريدة ترامب عن منع إسرائيل من قصف كل لبنان صفعة صارمة ولا تليق بالحلفاء. وفي السياق أشارت القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل لن توافق على وقف هجماتها في الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أعلن أن جهود المقاتلين اللبنانيين ودبلوماسية القوية لطهران ستضمنان سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقال مستشار المرشد الإيراني أن طهران سترد بقوة على هجوم الضحية الجنوبية. أضاف لقد حانت لحظة الصفر ويتم تجهيز منصات إطلاق الصواريخ. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية. وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن لبنان هو روحنا ولن نقبل انتهاك خطوطنا الحمراء، والرد بات وشيكا. وفيما أعلنت وكالة تسنيم أن إيران أغلقت مجالها الجوي، نفت وكالة مار فرض قيود لحركة الطيران غرب البلاد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان بشدة الغارات الإسرائيلية على بيروت ودعا جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس. ميدانيا أيضا أفيد عن سقوط قتيلين باستهداف مسيرة إسرائيلية أحد بساتين الحوش في قضاء سور، وأفيد عن قتيل في غارة على دوير، وأغار الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدة الغسانية ودير الزهران وتبنين وكوثرية سياد وميفدون والقصيبي وكفر صير وكفر دونين وسجود وعرب صليم ودبعال والشبي والمنصوري ومجد الزون. كما أفيد عن تفجيرات عنيفة جدا داخل بلدة يحمر شقيف ما أدى إلى ارتجاجات أرضية سمعت في البلدات المجدد جويلة. في المقابل رصد الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ من لبنان في منطقة ناؤوت مردخاي في الجليل الأعلى. وأعلنت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة بإطلاق نار من حزب الله جنوب لبنان. وقصف الحزب بالصواريخ تجمع القوات الإسرائيلية على طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل وموقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس وروبوت هندسة عند أطراف بلدة يحمر شقيف. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها بعثت برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية ضد قيام الجيش الإسرائيلي برش مادة إجلي فوسات فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، علما بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب. كما أكدت الوزارة أن استهداف إسرائيل عناصر الجيش اللبناني يقوض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسية ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عزة القدس الأحد إلى تصويب المسار في وزارة التربية بالتعاون مع المدير العام.
1: ندعو للتمسك بالثوابت المؤسساتية التي وحدها التي حددها القانون، وعدم إنشاء إدارات بديلة تعرقل آليات العمل. ولا يسعنا إلا أن نحيي معالي وزيرة التربية التي تسعى أن توفق بين المحافظة على المستوى الأكاديمي العالي وظروف الطلاب الذين يعانون مباشرة من الحرب والتهجير. ولهذا نحث القيمين بتصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون والتكامل مع سعادة المدير العام.
0: وزيرة التربية ريما كرامي قالت للجديد هناك توجه إلى تأجيل انطلاق الامتحانات الرسمية مدة أسبوع أو أكثر في انتظار تطورات أما القرار النهائي فلم يحسم بعد. رئاسة الجامعة اللبنانية أعلنت تأجيل الامتحانات في كل فروع كليات ومعاهد الجامعة في مجمع رفيق الحريري الجامعي الحدث حتى مساء الأربعاء المقبل نظرا إلى تطور الظروف الأمنية. في الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث إلى فوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو ثلاث، وسأرفع الحصار البحري المفروض عليها فورا إذا تم توقيع الاتفاق. ولفت إلى أن التوقيع سيكون إلكترونيا وبعد أسبوع حضوريا في أوروبا. في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان أن المجلس الأعلى للأمن القومي يدعم مسار التفاوض. وعقب حديث ترامب، توجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لنتنياهو بالقول: كن قويا وشجاعا ولا تخف. أخيرا، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسس: لن يتم الإفراج عن أي أموال لإيران قبل إثبات التزامها، والحصار سيبقى قائما بالتزامن مع بدء عملية فتح المضيق. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عليك وانت انت انت مشغول.

0: في ملخص الأسبوع، بين الكرة بالملاعب السياسية وصولاً للكرة بالملاعب الرياضية، مروراً بإعادة فتح الأسواق السعودية للصادرات اللبنانية، وبيتخلل الحلقة اتصال مع رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي، حتى ما تفوت عليكم خبر.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا للبنان الحر، وتحديدا لبرنامج ملخص الأسبوع. من زميلي فريدي سيبا ومني أنا كارل عيد الصيفي، منتمنى لكم نهار أكتر من حلو ترتاحوا فيه من ضغط الشغل، وبتتركوا شوي هموم الحياة، وبتاخدوا نفس استعدادا لأسبوع جديد بكل تفاصيله. لا شك إنه هالأسبوع مثل كل الأسابيع اللي مرقت على لبنان، الملفات عم تتزاحم وعم تتطور. رح نبلش سوا برزمة مواقف إسرائيلية، ولعل الأبرز فيها كان موقف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يلي أعلن فيه مد اليد، وتحديداً يد السلام للرئيس جوزيف عون وللشعب اللبناني، وأكد ضرورة الحفاظ على لبنان حر من النظام الإيراني وحزب الله، وكشف عن حلمه بالسفر لبيروت، شرط أنه يكون مستقبل لبنان ببيروت ومش بطهران. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال للبنانية: نتوقع السلام معكم، ولكن العائق الوحيد هو حزب الله. لبنانياً أكد الرئيس عون الاستمرار بالمفاوضات رغم الضغوط، وأكد إكمال الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة الوطن. أما وزير الخارجية يوسف رجي فشدد على أنه مسار التفاوض يدار حصراً من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده. أما عن مرحلة ما بعد اليونيفل، فأكد رجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى غطاء دولي. السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى، ومن بعد ما زار عين التيني مطولاً، أكد أنه وضح للرئيس بري كل شيء لازم يتوضح حول وقف إطلاق النار الشامل.
3: نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكثر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، بهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر؟ البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة، لح يرجعوا لهوني، لح الجيش ياخذ يعني المنطقة، لح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لح يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها. يعني هيدي الهيئتها مش كانت واضحة، يعني مش إنه لح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا، شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيت ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل انه مثل انه اذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقه هيدي.
2: وأشارت المعلومات إلى أن الطرح الحالي بيسند لاعتبار المنطقة المعروفة بالخط الأصفر منطقة تجريبية أو بايلوت زون، وفيها ببلش العمل التدريجي بالبلدات، ومن بعده بيصير في وقف لإطلاق النار الشامل، وبيكون حزب الله انسحب من منطقة الخط الأصفر. ساعتها بتبلش إسرائيل بالانسحاب التدريجي من بعض القرى والبلدات، وبيدخل الجيش اللبناني وبينتشر وبيباشر عمله على تفكيك المنشآت تمهيداً لعودة الأهالي تدريجياً. مصادر دبلوماسية عربية أكدت أنه حزب الله بعده عم بحاول يفشل كل مساعي التفاوض، وهو طالب مسؤولين بأحدى الدول العربية أنه يتم تغيير الحكومة ويتم تطيير رئيسة نواف سلام كجزء من ثمن لانخراطه بالتفاوض على نزع سلاحه.
1: ملخص الأسبوع، حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
2: ولعل الأبرز هالأسبوع كان أيضاً إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، من بعد ما أكدت الخارجية السعودية أن حكومة لبنان قامت بخطوات إيجابية بطريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأوفدت الأمير يزيد بن فرحان لبيروت بزيارة رسمية. وللإطلاع أكثر بسرني رحب برئيس تجمع المزارعين والفلاحين بالبقاع إبراهيم الترشيشي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
4: أهلا فيك ست نور، صباح الخير لك، صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا، واتمنى لهم نهار حلو وإن شاء الله يا رب هيك الله بيبعتنا أخبار حلوة مثل هذا الخبر.
2: إن شاء الله.
4: اشتقنا ستنا للأخبار الحلوة، اشتقنا.
2: صحيح صحيح أستاذ إبراهيم. بداية قبل ما نحكي عن أهمية هالخطوة اللي فعلا حلوة ودورة بإنعاش وتحريك الدورة الاقتصادية، بحب نذكر شوي المستمعين سريعا بالأسباب يلي أدت لإقفال الأسواق السعودية بال2021 قدام لبنان.
4: على أسباب كل واحد بيشوفها شكل ستنا. بقلك شو بصراحة، ما بحب برجع لورا ونفتح الصفحة والنهار الأسود هذا اللي كان بتاريخ 23/4/2021. هذا نحن سميناه اليوم الأسود نهارا. يوم ما انقطع لبنان عن العالم العربي ونعزل عن محيطه ونعزل عن أسواق ونعزل عن الناس اللي بيحبهم واللي هني بيحبوهم. إيجا بتعرفي هلا يعني بشكل مختصر شغلة الرمان وما الرمان، وهيدي الرمان اللي إجا اللي هو مش لبناني، ويلي شحن الشحن مش لبناني، ويلي وديها لهونيك واستقبلها هونيك مش لبناني، وصارت ماما لأنه ينستعمر وشهدت منشأ مزورة لبنانية، صار هيدا المشكل. أقل ما يقال فين ذكر وما ينعاد.
2: نعم أكيد.
4: إن شاء الله يا رب ما عاد نشوفه هيدا النهار الأسود، وبصير لبنان بيرجع بياخد حياته الطبيعية وبياخد العز يلي بيلبق له، ما بيلبق له للبنان إلا العز والبضاعة اللبنانية، إلا الناس اللي توصل لعند الناس اللي بتستحقها.
2: صحيح.
4: حرمنا 5 سنين و45 يوم تقريبا من الشحن، ما تصدي قداي في ضرر، ما تصدي قداي خرب بيوت ناس، قداي تدمر القطاع الزراعي، قداي طلعنا من أسواقنا، قداي بعدنا عن المنافسة، قداي الناس الدول التانية صارت تسبقنا وتشلحنا الزباين تبعنا، ويقولوا خلص لبنان محل ما عادش في زراعة، لبنان ما عادش يسوى للزراعة، وفعلا صرنا بهالعذاب هيدا.
2: وقديه من اليوم فعلا هيدي الخطوة قديه رجعت عطت أمل للمزارعين اللبنانيين والصناعيين.
4: استديني يوم فخامة الرئيس زف الخبر وحطه على الموقع تبعه، هيدا كان نهار إذا بدي كله سعادة كله فرح كله غبطة كله ناس مسرورة مكيفة، لا لأنه رجعنا نحن رجعنا ناخذ المرتبة يلي منستحقها، حرام يلي الظلم يلي كان عم بيصير فينا.
2: صحيح.
4: رجعنا إذا بدك لنقول هيدا لبنان الزراعة الطبيعية المضبوطة، التصدير اللي لازم يكون محله، هيدي كل العالم بترجع المشاغل بتشتغل، المزارع بيوسع الزراعة تبعه، بيجيبوا موظفينه بتزيد الموظفين، السيارات أصحاب السيارات بيرجعوا بيشتغلوا كميونات هيدي المردة، قطاع الصناعي القطاع التجاري قطاع الأخشاب قطاع المواد الغذائية،
2: يعني كلهم بترجع لنا الحياة،
4: كل هاودي بيرجعوا بيستفادوا من هذا. يعني في ناس كانت باني كل حياتها التجارية على شغلها مع المملكة العربية السعودية كل حياتها، يعني في ناس ما بتعرف تشتغل وتعمل شيء إلا مع الأسواق السعودية، وكانت محرومة من هالسوق هذا، وكانت إذا بدك محظورة ممنوع ولا أي سلعة. يعني طلع إذا بتطلع الصادرات اللبنانية من تاريخ هذا القرار سنة 21 تاريخ 23/4 بتلاقي الصادرات صارت صفر، أقل من صفر.
2: نعم
4: نحن ما بعدين شيء خالص.
2: هو أستاذ إبراهيم الترشيش
4: كل الأنواع كل الأنواع اللي بتتحمل، كانت الكباس الأدوات المنزلية الأدوات الشوكولا بالإضافة للمواد الصناعية اللي بتتصنع عفش البيوت، كله هذا في حركة طويلة عريضة بيننا وبينه، بتعرفي لاي لأنه في ثقة بيننا وبين التجار السعودية، في محبة في روابط عميقة بتربطنا نحن وياهم للجميع. يعني بيوثقوا فينا ونحن بنوثق فيهم. يعني التاجر السعودي بياخذ من لبنان مثلا بمبالغ طالية بدون ما يدفع مصاري على الساقة، نفس الشيء اللبناني بيشتري من عندهم كمان على الساقة، وهيدي هيدي الروابط عمرها سنين مش فرق الطريق، يعني
2: صحيح مش يوم ويومين. 100%. أستاذ إبراهيم، بدأت تخبرنا أكثر شوي عن الاجتماع يلي كان موسع بالسراي الحكومة مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والزراعة أيضا وممثلين عن القطاعين الصناعي والزراعي. خبرنا أكثر شوي تفاصيل، شو تضمن هالاجتماع؟
4: على الاجتماع بحد ذاته حلو، كان حتى لبنان يهير حاله انه لحتى كيف بدنا نبلش بالخطوه، من وين بدنا نبتدي،
2: نعم
4: من وين بدنا نبلش. كانوا فعلا كل الوزراء والمدراء العامين اللي ذكرتيهم حضرتك مستعدين وكله مبسوط وكله مرتاح. واجا دوله الرئيس سلم علينا بالاجتماع، يمكن ما طول لانه كان عنده ارتباطات تاني، بس وعد انه اي خطوات بدنا اياها واجبه انه مستعد الدوري لحتى تقدمها، وابدوا استعدادهم كل الوزراء اللي موجودين انه شو اللي بيسهل هذا الموضوع وشو اللي بيخلي العجله تمشي وتسلك الامور بدهم يقوموا فيها. بيني وبينك نحن كتجمع كاتحاد الوطني للفلاحين، نحن ركزنا انه بدنا نعرف من هو المصدر، مصدر اللي بده يصدر هيدي المنتجات، والشركة اللي بدها تشتغل بدها تكون عريقة، بدها تكون شركة ذهبية عمرها سنين بالشغل، بدها تكون معروفة، بدها تكون مسجلة بغرفة التجارة، مسجلة بالمالية، مسجلة بالسجل التجاري، مسجلة بإيدال، مسجلة بكل يعني كل شيء، كل الشروطات تطبق عليها المواصفات اللي بتستاهل انها تصدر، لحتى ما نرجع نوقع بنفس الاخطاء يلي صارت معنا بال 2021.
2: صحيح.
4: نحن دفعنا من عمرنا 5 سنين وقلناها بالحرف، ما بقى مستعدين ندفع كمان تعطيل وخربان بيوت ودمار للبلد وللاقتصاد كله منشان ناس هني اول شيء ما قالن عليها بالتجاره وما خصهم بعالم التجاره، وإذا بديك كلهم مش لبنانية يعني نحكي المضبوط، كل يلي عملوا هالجرائم هايدي بحقنا وبحق الشعب السوري كلهم جماعة مش لبنانية، فنحن بدنا نتحاشى هايدي الأمور ونوقف نمشي بخطى ثابتة. بدنا شركات مراقبة ترائب البضاعة، بدنا شركات مراقبة، شركات عالمية مثل ما كانت بالسابق، بس بالسابق كان في ناس ما ترقبها هذه الشركات، تروح بدون دعم بدون مؤسسة إدال. هلأ لا، كله بدنا نشدد عليها، شهادة المنشأ، الأوراق المضبوطة
2: أكيد لتفادي المحظور. نعم. على أمل أنه نضل نسمع أخبار حلوة، وعلى أمل أنه يرجع الانتعاش للدورة الاقتصادية بلبنان. رئيس تجمع المزارعين والفلاحين بالبقاع إبراهيم الترشيشي، بدي أشكرك على هيدا المداخلة.
4: أنا بدي أني بعد أقول لك شغلي.
2: تفضل.
4: شكر كبير لكل وسائل الإعلام وخاصة لبنان الحر يلي كنا بكل المقابلات يلي عملناها نحن وياكم على طول نطالب انه بدنا نرجع العلاقات الوديه والطيبه بين لبنان وبين اخواتنا واهلنا بالسعوديه، وفعلا ما ولا مره الا ما اعطيتوني الفرصه لحتى نحكي بهذا الموضوع لحتى نطالب فيه.
2: بطبيعه الحال لبنان الحر على طول هي منبر مفتوح لكل شخص بده يعبر عن هواجسه ومخاوفه، واكيد يكون على حق. بدي اشكرك مجددا استاذ ابراهيم، واهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك، شكرا، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا.

0: بظل هالأجواء الإيجابية، أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت جهوزيتها الكاملة لمواكبة القرار بشكل بيضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية بحسب أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية بإدارة العمليات والبضائع. ومن مرفأ بيروت لمرفأ طرابلس يلي استقبل أكبر سفينة من وقت إنشائه، الزميل محسن السقال أعد تقرير عن الموضوع، نسمعه سوا.
1: شهد مرفأ طرابلس صباح اليوم حدثاً استثنائياً مع وصول سفينة الحاويات العملاقة، والتي تعتبر أكبر سفينة حاويات ترسو في المرفأ منذ تأسيسه، في محطة تعكس بوضوح تنامي مكانته على خارطة الملاحة والتجارة الدولية، وتبلغ الكدرة الاستيعابية للسفينة نحو 15,000 حاوية، ويصل طول السفينة إلى 366 متراً، ما يعكس مستوى الجهوزية المتطورة الذي بلغته محطة الحاويات في المرفأ، والقدرة على استقبال أضخم السفن العاملة على الخطوط البحرية العالمية بحضور حشد كبير من المسؤولين وفعاليات اقتصادية وبحرية. رئيس مجلس إدارة المرفأ اسكندر بندلي قال خلال حفل استقبال رسوس السفينة:
2: الشيء بيزيد من أهمية مركز طرابلس وأهميته الاستراتيجية، لأنه بصير تجي السفن الكبيرة بهالحجم هيدي نستخدمها لثلاث شغلات، أو للسوق المحلي أو للترانزيت أو للمسافنة. مسافنة يعني بتنتقل هالحاويات من السفن الكبيرة لسفن أصغر بسموها فيدر شيبس على مرافق أصغر. هيدا السفينة بتجر معها سفن صغرى تانية أصغر لحتى تعمل عملية المسافنة.
1: محسن السقال بناله الحر، طرابلس.
0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بالعودة لأجواء التطورات الجنوبية وتحديداً الميدانية، أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال محققين للبنان الأسبوع المقبل بعد اتفاق مع الحكومة على أنه يجمع فريق أدلة حول الانتهاكات خلال الحرب. ومن بعد ما استهدفت إسرائيل الضاحية الأحد الماضي، اعتبر حزب الله أن الرد الصاروخ الإيراني عليها كان دفاع عن الشعب اللبناني، وهو رسالة التزام أخلاقي وسياسة وميدانة من نظام الملالة باتجاه لبنان. واعتبر أنه إيران أثبتت أنه هي يلي عم بتساند لبنان ومش العكس، انطلاقاً من ما وصفه بمبادئها وأيامها الإنسانية ومن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين. ودعا الحزب المحظور أمنياً وعسكرياً السلطة اللبنانية لتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية بشكل بيخدم مصالح البلدين. ميدانياً، فتحت إسرائيل تحقيق حول حادثة التسلل اللي صارت بسلسلة جبال راميم القريبة من الحدود اللبنانية، وقالت أنه المهاجم يلي كان لابس تياب عسكرية تسلل لجيب إسرائيلي ورا سياج الحدود بالأراضي اللبنانية، وحصل تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية قبل ما يتم القضاء على المهاجم، وأكدت أنه هو ما اخترق السياج الأمني وما وصل لمناطق مدنية بإسرائيل. وأيضاً تبعنا صور والفيديوهات يلي انتشرت وبيقول فيها الجيش الإسرائيلي أنه في شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله بمنطقة سلال جبال البوفور يعني قلعة الشقيف، وأشار إلى أنه المنشأة أنشئت بتمويل وتخطيط إيراني وكانت تستخدم كمركز عمليات رئيسي للحزب بالمنطقة. وبحسب الرواية الإسرائيلية انعملت هالشبكة داخل منطقة مدنية وعلى مسافة بتقارب 6 كيلومترات من بلدة المطلة، وهالشي بيتيح إشراف عملياتي على منطقة إصبع الجليل، وبتضم عدد من الأنفاق المترابطة القادرة على استيعاب مئات المقاتلين بالوقت ذاته. أضاف الجيش الإسرائيلي أنه هالمنشأة بتحتوي على غرف مكوس وإقامة طويلة الأمد وبنى تحتية للمي والكهرباء، إضافة لتجهيزات عسكرية ومنظومات مخصصة للقدرات المضادة للدروع والدفاع الجوي. وأشار إلى أن الجنود الإسرائيلية عثروا داخل أحد الأنفاق يلي بيبلغ طوله نحو كيلومتر على فتحات تحت أرضية وغرف لتخزين الأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب زخاير وأنابل يدوية ومعدات إيطالية وطبية وغرف عمليات جراحية ومطابخ. وهالأسبوع أيضاً شهد على اختطاف دورية إسرائيلية لعضو بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج وموظف بالبلدية أحمد صلاح دياب، وأوضحت بلدية كفرشوبة أنه هالمخطوفين كانوا عم بيتوجهوا يومياً للمنطقة ليشغلوا الموتور المخصص لضخ المياه بالبلدة، وأكدت أنه البئر المعني ما بيوقع ضمن ما يعرف بالمنطقة الصفراء وما في أي مناطق عسكرية قريبة منه، وشددت على أنه هالشابين ما كان عندهم أي نية ليقربوا من القوات الإسرائيلية وما كانوا أصلاً على علم بوجودها، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً. ولفت أيضاً هالأسبوع كان تلقي أهالي مغدوشة إنذار من الجيش الإسرائيلي بضرورة إبعاد عناصر حزب الله تحت طائلة توجيه إنذار بالإخلاء وقصف البلدة، إشارة إلى أنه في قداس رح يقام على نية السلام بمغدوشة ولبنان الأحد المقبل ب21 حزيران الساعة 10:30 الصبح برعية السيدة مغدوشة، بترأسه السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا. أما عن المسيحيين بصور فمنسمع هالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
3: لم تكن حارة المسيحيين في مدينة صور يوماً في صلب المشهد العسكري، بل عرفت تاريخياً كأحد أقدم أحياء المدينة وأكثرها ارتباطاً بالحياة اليومية والتنوع الاجتماعي، لكن الحرب وصلت إليها أخيراً بعدما شملتها الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة بالإخلاء، ما دفع عدداً كبيراً من سكانها إلى المغادرة، فيما اختار آخرون البقاء في منازلهم على الرغم من المخاطر. الحارة التي كان ينظر إليها على أنها بعيدة نسبياً عن دائرة الاستهداف وجدت نفسها فجأة تحت تهديد القصف وسط مخاوف من أن تطال الضربات منازل تاريخية ومعالم عمرانية تشكل جزءاً من ذاكرة مدينة صور. في هذا السياق يصف مختار صور حي الموارنة يوسف بربور عبر لبنان الحر الوضع والمشهد بعد الإخلاءات والنزوح والضربات الإسرائيلية.
4: تأثرت العالم كتير بموضوع الإنذارات لأنه ولا مرة صايرة عنا بالحارة يعني، وعمل قلق كتير كبير عند الناس أنه من خاف تتكرر هالمواضيع هيدي كلها. هنرجع على صور، ما رح نترك صور يعني، أنه حارة المسيحية بالمبدأ في حارة تحت قديمة يعني فيها أثرات كتير صور، وخاصة الحارة أكيد بده يتضرر هالشي هيدا بعوامل التفجيرات اللي عم بتصير. البيوت قديمة كتير يعني ما بتحمل هالضرب هيدا كله، أكيد في عنا الأثرات تضرر كتير، كمان أثرات كتير قريب علينا.
3: وبين من غادروا بحثاً عن الأمان ومن تمسكوا بالبقاء في أرضهم ومنازلهم، يبقى السؤال: هل تتحول حارة المسيحيين إلى محطة جديدة في مسار الحرب، أم تنجح الجهود في تجنيبها مزيداً من الدمار؟

0: بعض الصواريخ حزب الله عم تستهدف القرى اللبنانية ومش الإسرائيلية. التفاصيل مع الزميل ريشار حرفوش.
1: أثار سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في بعض القرى المسيحية تساؤلات حول ما إذا كان الأمر ناتجا عن خطأ في التصويب أم أنه يدخل في إطار المخاطر الناجمة عن وجود مخازن أسلحة ومنصات إطلاق قرب المناطق السكنية. وفي هذا السياق أوضح الخبير العسكري العميد سعيد القزح أن طريقة تخزين الأسلحة من قبل حزب الله ونشرها تجعل بعض المواقع أهدافا عسكرية مشروعة، وقال للبنان الحر:
2: عسكريا من المعروف أن صواريخ الجراد من عيار 122 ملم والكاتيوشا من عيار 107 ملم هي صواريخ غير دقيقة، تستعمل لقصف هدف بقعي وليس هدف نقطي، لأنه مساحة التبدد عند المأسر تبلغ بحدود 1 كيلومتر مربع لرجمة صواريخ جراد من عيار 122 ملم. بالإضافة إلى المزاحف اللي عم بيستعملها المسلحين بالجنوب، هي أغلبيتها صناعة محلية ولن تكون بدقة الرجمات الروسية الصنع الأصلية. أيضا مسألة تخزين الصواريخ والرطوبة التي من الممكن أن تكون قد وصلت إلى الحشوة الدافعة، مما يجعل اشتعال هذه الحشوات أثناء الطيران يتوقف، تقع الصواريخ بمدايات أقل من المدى المخطط له. البلدات التي تسقط فيها هذه الصواريخ تبعد بحدود 4 إلى 5 كيلومتر عن الخط الأزرق، يعني إما أن يكون هناك أهداف عسكرية بالقرب من هذه البلدات ويتم الخطأ بالإصابة، أو هناك تساؤلات أخرى مشروعة عن تكرار هذه الحوادث في مرجعيون ودبل وعين إبل وغيرها من القرى الحدودية.
1: بين الخطأ والقصد، بعض صواريخ من يدعي المقاومة يستهدف رميش والقليعة وعين إبل قبل كريات شمونة وتل أبيب.
0: أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن التحضيرات للامتحانات مستمرة.
3: بعدنا عنا امتحانات وما في قرارات تغيير هلأ. دعوة لأن تثبتوا ما يستطيع لبنان أن يقدمه للعالم من علم وكفاءة وإبداع، مش إفادات.
0: ولفتت معلومات إلى أنه في صعوبة بأخذ القرار قبل ما تلتقي الوزيرة بوزير الدفاع ميشيل منسا وتنعقد جلسة مجلس الوزراء بكرة التنين. بهالوقت أجلت رئاسة الجامعة اللبنانية الامتحانات بكل فروعها ومعاهدها بالجنوب وصيدا أسبوع إضافي حتى مساء الأحد 21 حزيران على أنه تتابع كل التطورات ببيانات متلاحقة. أعلنت المديرية العامة للأمن العام وقف العمل بمنح مختلف أنواع سمات الدخول للبنان، عمل أو زيارة لرعايا الكونغو وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا عندهم. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. رياضياً، الأنظار كانت مشدودة هالأسبوع على المكسيك يلي شهدت افتتاحية كأس العالم 2026. وللمزيد من التفاصيل بينضم لإلي بالاستوديو زميلي بقسم الأخبار جورج الهاني. صباح الخير جورج.
4: صباح النور كارلا، ويعطيك ألف عافية.
0: شكراً جورج. شهدنا هيدا الأسبوع على افتتاحية المونديال وكانت فعلاً مدهشة ومميزة. شو بيميز هالافتتاحية تحديداً، وأيضاً شو بيميز كأس العالم هالسنة عن بقية السنين؟
4: أكيد بيميز المونديال أنه السنة لأول مرة بيصير المونديال بثلاث دول، مثل ما كان مبارح الافتتاح بالمكسيك ومبارح كان بكندا وبعدين بأمريكا. ثلاث دول عم تستضيف المونديال لأول مرة من سنة 2002 لما كانت آخر مرة بيصير في استضافة دولتين للمونديال، كانت أول مرة بال2002 لما استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية.
0: نعم.
4: وبقية النسخات كلها كان دولة واحدة عم تستضيف المونديال. السنة كان شغلة لافتة، خصوصا بعد المسافات بين الدول، يعني مش مثل هون الدول الحدود مشتركة. هل أكيد الحدود مشتركة مكسيك وأمريكا وكندا، بس المسافات شاسعة.
0: صحيح.
4: كان عندهم أول شيء صعوبة، هيدي كانت إحدى المشاكل، قصة الترانسبور والمشجعين اللي بدهم ينتقلوا بين الملاعب. يعني يمكن المنتخب اللي عم بيلعب أول دور بدولة، ولما يصير بالنهائيات عم بينقل على دولة
0: يعني
4: تانية.
0: يعني في تكلفة كمان على
4: في تكلفة.
0: صح.
4: وأصلا غلى النفط والوقود عالميا كمان أثرت على على هالشيء. أكيد هلأ اللي بيحب الفوتبول يعني منت كتير بيكون شيء البادجت معين المشجع أو اللي بيحب اللعبة. إذن أول مرة بيصير في ثلاث دول عم تستضيف المونديال. كمان اللافت كان أنه لأول مرة بتاريخ المونديال 8 منتخبات عربية بيشاركوا بالمونديال، 4 من أفريقيا، الجزائر، تونس، مصر والمغرب، و4 عن قارة آسيا اللي هن السعودية، قطر، الأردن والعراق.
0: نعم.
4: هذه كمان كانت شغلة لافتة حتى يتوقع أنه مثلا المنتخب المغربي يقدر يعمل نتيجة مع أنه منتخب عربي، ولكن مثل اللي عملها بقطر من 4 سنين كان مفاجأة البطولة. ف يعني متوقع أنه يكون في تشويق كتير السنة بالبطولة، وأكيد ضغط المباريات. المباريات طلعت من 64 مباراة لل 104 مباريات، لأنه زادوا المنتخبات من 32 ل 48.
0: نعم، يعني زادت بشكل لافت.
4: زادت بشكل لافت وزادت أيام المونديال. المونديال نعم. كان عمل شهر على القد، هلأ صار شهر وثمانة أيام، يعني من 11 حزيران ل 19 تموز. نعم. مدة كبيرة، أكيد عبء كبير على اللجنة المنظمة للمونديال وللفيفا. وبس يعني يتوقع
0: مثل كأنه امتحان لألون بمطرح من المطارح.
4: لا لا، مش امتحان، يعني الفيفا منه ولد بهيدي التجربة، بالعكس قدام تحدي جديد مش امتحان. عندهم تحدي جديد عم بيخدوه، أكيد رح يخدوه بنجاح. هلأ صار في شوي خوف من الظروف الأمنية، أنه يصير في لا سمح الله أعمال تخريبية أو إرهابية مضبوطة بشكل كبير، خصوصا بالولايات المتحدة. لما تنتقل المونديال كله، لما يخلص الدور الثاني رح ينتقل يصير كله بأمريكا.
0: نعم.
4: ببطل فيه بالمكسيك وكندا. فالوضع مضبوط كليا، إن كان من ناحية الجو رح يكون في درونات كمان فوق الملعب، رح يكون في حماية مشددة، ألاف الأشخاص مجندين بين أمن وعسكر ومكافحة شغب موجودين.
0: نعم.
4: فلا كله under control، ما في خوف. قلت لك في تحدي جديد، تجربة جديدة للفيفا، أكيد أجمل، صار في مباريات أكتر، الواحد بينبسط أكتر، يعني صح. اللي بيحب الفوتبول بصير يستمتع عم بيشوف مباريات أكتر.
0: نعم. وجورج، التظاهرات يلي شهدتها المكسيك قبل الافتتاحية، شو كانت أسبابها تحديدا؟
4: لا، هيدي ما كتير تتعلق بالمونديال، ما شكلت خطورة عليها. تظاهرات مطالب أكتر ما هي شيء بيتعلق بالرياضة.
0: تسجيل موقف يمكن استغلوا الفرصة.
4: 100% لأنه كانت المكسيك عم تستضيف، حتى صار في ظروف طبيعية بالمكسيك كمان. نعم. قبل صار في أعصار كبير، و بس إنه ما أثرت على الافتتاح. شفنا افتتاح على ملعب أستيكا كتير شهير، افتتاح كتير حلو، وبعدين انطلقت المباريات بشكل عادي. المبارح كان في مباراة مع أنه كندا والبوسنة والهرتسك، بس كانت مباراة يعني كتير قوية. هذا بيدل أنه المنتخبات كلها حاضرة ومتحضرة وجاهزة للمنافسة.
0: صحيح. جورج، مين بتتوقع هالسنة يفوز بكأس العالم؟ أي فريق؟
4: هلا في بعتقد في 6 أو 7 منتخبات ما رح يفلت الكاس من ايدهم، لو شو ما صار مفاجآت. ممكن يصير مفاجآت خلال مراحل البطولة.
0: نعم.
4: بس ككاس عالم أكيد في فرنسا، إسبانيا، أرجنتين، برازيل، ألمانيا، بورتغال. يعني
0: نعم.
4: هودي بالمبدأ تقريبا صعب كتير إنه ما حدا منهم يرفع الكاس. هلا حدا بيربح منتخب قوي خلال مسيرة البطولة ممكن، بس انه يوصل وياخد الكاس بتصور محصورة بهود الست منتخبات، لكل المحللين والنقاد عم بيقولوا انه محصورين بهود. هلا اول شيء اذا بدك تمشي بالدور، عم نحكي فرنسا، اسبانيا، ارجنتين، بعدين بيجوا بالتساوي تقريبا المانيا، برازيل، المانيا، بورتغال. هذا تقريبا. في ناس عم تحكي انه النرويج عندها فريق كتير قوي.
0: نعم.
4: ممكن يكون فلتت شوت، بس ما ممكن يكون بطل عالم. ما بتصور يعني.
0: نعم. وجورج، انت مين بتشجع؟
4: انا بشجع المنتخب الالماني.
0: يعني اذا فزتوا يعني خلص بدكم لحقينا بال7-1. انا برازيليه.
4: ايه لا انا يعني صراحه بالقراءه اللي بشوفها يعني ما بحس انه مؤهل مثل مثلا اسبانيا وفرنسا انه يعمل بطل، بس انه انا وصغير بشجعه وهيك واليوم تفاجأت نزلت على السيارة بدي إجي على الشغل لقيت ابني حاطط على السيارة العلم الأرجنتيني محتار كيف بدي سوق يعني شو هالخيانة العظمى دي بس إنه دقيت له هلا حكيناه كلمتين على الجامد بس حط ما راح نشيل العلم يعني
0: بالنهاية. حتى المنافسة بقلب البيت
4: إيه طبعا المنافسة بقلب البيت
0: بكل روح رياضية. الزميل جورج الهاني شكرا لك على هيدي المداخلة.

لهون منوصل لختام حلقتنا. بشكر زميلي فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.

0: صباح الخير وأهلا بكم. البداية من الغارة الإسرائيلية على الغبير التي جاءت ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأدت إلى سقوط 3 القتلى، هم القيادي في حزب الله علي الحاج وزوجته سلام شقير وأخته سلمى الحاج و16 جريحا. وأوضح إعلام إسرائيلي أن القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق مسؤول ملف الجولان أصيب بغارة السبت الماضي وتوفي متأثرا بجروحه. وقبل المتابعة نشير إلى هذا العاجل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية منذ بعض الوقت عن اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد أطلع ترامب نتنياهو على التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن التوقيع على الاتفاق مع إيران قد يتم الليلة. وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا وأن مضيق هرمز سيفتح للتجارة قريبا جدا. إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان قد طلب لقاء عاجلا مع الرئيس الأمريكي قال: هجمنا أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ولن نتسامح مع إطلاق النار علينا. وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي تعميق الضربات ضد حزب الله من خلال عمليات المناورة البرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، إلا أن هجوم حزب الله كان بلا قيمة ويجب أن لا يكون هناك هجمات إسرائيلية في أي منطقة في لبنان. أضاف للقناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يحسن اتخاذ القرارات، وأبلغته عدم رضاي وطلبت منه عدم شن مزيد من الضربات وسألته ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تغريدة ترامب عن منع إسرائيل من قصف كل لبنان صفعة صارمة ولا تليق بالحلفاء. وفي السياق أشرت القناة 15 الإسرائيلية أن إسرائيل لن توافق على وقف هجماتها في الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أعلن أن جهود المقاتلين اللبنانيين ودبلوماسية القوية لطهران ستضمنان سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقال مستشار المرشد الإيراني أن طهران سترد بقوة على هجوم الضاحية الجنوبية. أضاف: لقد حانت لحظة الصفر ويتم تجهيز منصات إطلاق الصواريخ. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية. وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: إن لبنان هو روحنا ولن نقبل انتهاك خطوطنا الحمراء، والرد بات وشيكا. وفيما أعلنت وكالة تسنيم أن إيران أغلقت مجالها الجوي، نفت وكالة مار فرض قيود لحركة الطيران غرب البلاد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان بشدة الغارات الإسرائيلية على بيروت ودعا جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس. ميدانيا أيضا أفيد عن سقوط قتيلين باستهداف مسيرة إسرائيلية أحد بساتين الحوش في قضاء سور، وأفيد عن قتيل في غارة على دوير، وأغار الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدة غسانية ودير الزهراني وتبنين وكوثرية السياد وميفدون والقصيب وكفرصير وكفردونين وسجود وعرب صليم ودبعال والشبي والمنصوري ومجد الزون. كما أفيد عن تفجيرات عنيفة جدا داخل بلدة يحمر شقيف ما أدى إلى ارتجاجات أرضية سمعت في البلدات المجاورة. في المقابل رصد الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ من لبنان في منطقة ناؤوت مردخاي في الجليل الأعلى. وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة بإطلاق نار من حزب الله جنوب لبنان. وقصف الحزب بالصواريخ تجمع القوات الإسرائيلية على طريق صف الهواء في مدينة بنت جبيل وموقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس وروبوت هندسة عند أطراف بلدة يحمر شقيف. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها بعثت برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية ضد قيام الجيش الإسرائيلي برش مادة إجلي فوسات فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، علما بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب. كما أكدت الوزارة أن استهداف إسرائيل عناصر الجيش اللبناني يقوض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسية ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عزة قدس الأحد إلى تصويب المسار في وزارة التربية بالتعاون مع المدير العام.
1: ندعو للتمسك بالثوابت المؤسساتية التي وحدها التي حددها القانون وعدم إنشاء إدارات بديلة تعرقل آليات العمل. ولا يسعنا إلا أن نحيي معالي وزيرة التربية التي تسعى أن توفق بين المحافظة على المستوى الأكاديمي العالي وظروف الطلاب الذين يعانون مباشرة من الحرب والتهجير. ولهذا نحث القيمين بتصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون والتكامل مع سعادة المدير العام.
0: وزيرة التربية ريما كرامي قالت للجديد هناك توجه إلى تأجيل انطلاق الامتحانات الرسمية مدة أسبوع أو أكثر في انتظار التطورات، أما القرار النهائي فلم يحسم بعد. رئاسة الجامعة اللبنانية أعلنت تأجيل الامتحانات في كل فروع كليات ومعاهد الجامعة في مجمع رفيق الحريري الجامعي الحدث حتى مساء الأربعاء المقبل نظرا إلى تطور الظروف الأمنية. في الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث إلى فوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو ثلاث، وسأرفع الحصار البحري المفروض عليها فورا إذا تم توقيع الاتفاق. ولفت إلى أن التوقيع سيكون إلكترونيا وبعد أسبوع حضوريا في أوروبا. في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المجلس الأعلى للأمن القومي يدعم مسار التفاوض. وعقب حديث ترامب، توجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لنتنياهو بالقول: كن قويا وشجاعا ولا تخف. أخيرا، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسس: لن يتم الإفراج عن أي أموال لإيران قبل إثبات التزامها، والحصار سيبقى قائما بالتزامن مع بدء عملية فتح المضيق. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، وارفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس،
0: Let's mix. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. من وراء الميكروفون معكم ريم حرب شويح، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سابا. هاي فريدي. مثل كل أحد منعمل ريميكس سوا لآخر الأخبار، الترندات، الفن، الدراسات وكل شي عم يشغل بال الناس. الصيف بلش فعلياً بلبنان، بحرنا عم يستقبل الزوار وجبالنا عم ترجع تنبض بالحياة، المطاعم والمقاهي مليانة بأجواء الضحك والسهرات، والمغتربين يمكن هالسنة محتارين نجي أو ما نجي، بس يلي عم بيشوف لبنان بيعرف إنه هالبلد بالرغم من الحرب ومن كل الأوضاع الأمنية عم ينبض بالحياة ومفول بالناس والحركة. ومع انطلاق كأس العالم الحماس صار مضاعف، المطاعم والشاشات الكبيرة مليانة مشجعين وكل واحد حامل ألوان فريقه وحلمه بالكاس. تنعرف أكثر عن الأخبار يلي شغل الناس، شغل النشرات والمواقع ويلي عم بتكون حديث الكل، معنا عبر الهاتف روني أبي نادر، صحفية وكاتبة بموقع أم تي في. هاي روني.
2: بونجور ريم.
0: يعطيك ألف عافية، وأسبوع كان حافل على كل المستويات.
2: نعم ريم، كان في كتير أخبار بوزيتيف هيدا الجمعة رغم الحرب ورغم الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها لبنان.
0: لكن نحن معك بها الفقرة رح نبعد شوي عن السياسة، لأنه بتعرف بريميكس هيك منطلع الناس شوي من الأجواء السلبية. رح نتعرف معك على أبرز الأخبار يلي كانت خلينا نقول ترند عبر نشرات الأخبار أو المواقع نعم. الإلكترونية، وكانت حديث الناس. خبرينا شو في عندك.
2: نعم، أول شيء الأخبار كتير متنوعة هيدا الأسبوع. عنا أول خبر إطلاق المرحلة التنفيذية لتشغيل مطار القليعات بعد طول انتظار ووعود كتيرة. هيدا المطار رح يشكل فرصة مهمة لمنطقة الشمال اللي تعرضت لفترة طويلة للإهمال على أنه يبلش العمل الفعلي بالمطار بعد 90 يوم تقريباً. المرحلة الأولى من الرحلات عبر هيدا المطار رح تشمل اسطنبول، مارسين ودبي، مع دراسة إضافة وجهات جديدة مثل القاهرة والمدينة المنورة وأثينا، بالتوازي مع استقطاب شركات طيران منخفضة التكلفة مثل بيجاسوس والعربية للطيران الإماراتية.
0: يعني شو هالبلد اللي عايش هالبارادوكس، بنص الحرب أزايف عم تنزل وبنفس الوقت مطار عم يفتح وطيارات رايحة جاية بين بيروت والقليعات.
2: مزبوط، أصلا لبنان صار معروف أنه بلد التناقضات، يعني بميلة في حرب، بمناطق في حرب، بمناطق أنه لا العالم مكفية حياتها عادة، في مطاعم، في عجقة، في كل شيء.
0: صح.
2: بهذا الإطار رح كافي على قصة المطاعم. كنا منعرف أنه انطلق المونديال من كم يوم، من شي يومين تقريبا، ولهالحدث الرياضي أهمية كبيرة عند كتير من اللبنانيين اللي بيشجعوا مختلف الفرق. المطاعم بلبنان عم بتواكب هيدا الحدث من خلال نقل المباريات الحماسية وبأسعار مقبولة نسبيا وبتناسب كل فئات المجتمع. هيدا الشيء مثل ما قلنا انعكس على المطاعم اللي عم تشهد حركة لافتة وجيدة نسبيا. وبدي أشير كمان خبر هيك بوزيتيف بعيد شوي عن لبنان بس مرتبط بلبنان، انه بالاحتفال الافتتاحي للمونديال كان في مشاركة لبنانية لافتة. كان عندنا مثلا كان عندنا رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، كنا بنعرف انه صار معه الجنسية اللبنانية. كان في مشاركة الممثلة سلمى حايك اللي هي من اصل لبناني، كمان
0: شاكيرا.
2: الفنانة شاكيرا اللي نعم اللي كانت كمان نجمة الاحتفال. رح ننتقل للخبر الثالث.
0: بس هون رنا بالنسبة لموضوع المونديال كان بدنا نسألك، ليه السنة ما تم نقلها عبر تلفزيون لبنان؟
2: بعد في اتصالات مكثفة وفي وعود بهذا الإطار، كمان صرح وزير الإعلام بول مرقص عن قصة المونديال وبثه عبر تلفزيون لبنان إنه الأخبار إيجابية، بس بدها يمكن بعد كام يوم لتتبلور الأمور.
0: إن شاء الله خير، هيدا وعد حلو.
2: رئيس الجمهورية كمان يعني عم يعمل اتصالاته بهيدا الإطار. نعم
0: حلو، شو بعد عندك أخبار؟
2: نعم عنا إنجاز طبي نوعي تحقق بلبنان للمرة الأولى من خلال عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لإصابة كبيرة أدت لفقدان الإيد لوظيفته. البروفيسور يوسف بخاش كان زار مع وفد من أطباء الجامعة الأمريكية الرئيس جوزيف عون وأطلعوا على كل تفاصيل العملية اللي استغرقت حوالي 11 ساعة.
0: واو.
2: هيدا الخبر بيأكد أن القطاع الطبي بلبنان بعده بألف خير لكل التحديات والأزمة اللي عم نقطع فيها.
0: حلو.
2: عندنا خبر كمان اقتصادي إيجابي كثير. أعلنت الخارجية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية للمملكة بناء على طلب الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. هذا الشيء أكيد بيعود للخطوات الإيجابية اللي عملتها الدولة اللبنانية لناحية ضبط تهريب المخدرات وللخطوات الإصلاحية اللي قامت فيها ضمن هالسنة والشوية اللي كانت فيها الحكومة موجودة. القرار السعودي هيدا كمان بأكد دعم المملكة للبنان حتى بأصعب الظروف. عنا كمان خبر صغير كمان هو أكتر دولة يعني عم نسمع انه عم يلمع نجمة كتير لبنانيين دوليا بكافة انحاء العالم، وهالمرة من بوابة الاكوادور فعين روبرتو كوري بيسانتيس اللبناني الاصل من بلدة البربارة وزير لخارجية الاكوادور.
0: حلو. في خبر كمان روني، ما بعرف اذا كمان هلأ كتير عم ينحكى عنه، عودة الرحلات البحرية إلى لبنان بعد حوالي 20 سنة. يعني حكيت أنت عن رحلات الجوية بمطار الإليعات، كمان عم نشوف رحلات بين يعني خط العبارات بين جونيا أبروس، هيك رحلات بحرية بأسعار كمان رخيصة.
2: مزبوط، فيهم يستفيدوا اللبنانيين. نحن بنعرف كلنا أن التيكتس عبر الطيران كتير غلية هيدا الفترة بسبب الحرب بالشرق الأوسط، فهيدا كمان رح تكون مثل أنه هيك شيء بوزيتيف وإضافة لللبنانيين اللي بحب يزور أبروس عبر البحر. رح تكون التكلفة كتير منخفضة حسب معرفة سوب $90 $200 حسب
0: تنفيسة حلوة لللبناني بحرا،
2: بتكون أكيد في نعم أكيد. وخصوصا أنه أبرس بلد قريب ما بتاخد كتير وقت، كمان عبر
0: ساعتين عم ينحكى من هون لأبرس.
2: كمان ساعتين
0: في الرحلة يلي إلى تركيا أو سوريا بتستغرق حوالي 4 ساعات، هيك كنا عم نقرأ على حسب
2: مزبوط. حسب كمان من قال انه الرحلات حتوصل على شاطئ اللاذقية بسوريا يلي يعتبر شاطئ كتير مهم كمان بالمنطقة، من اجمل شواطئ المنطقة، وكمان تركيا يلي هي بلد سياحة بامتياز وجهة كل اللبنانيين تقريبا، مين ما تسألي من لبنان وين رايح بقلك على تركيا.
0: صحيح، خصوصا بالصيف اسعار رخيصة، بحر حلو وجو حلو. لكن نتمنى لكل اللبنانيين هيك صيف حلو، خصوصا بعد الاخبار يلي عطيتنا اياهم روني، كلهم إيجابية الحمد لله هالأسبوع، بالرغم يعني للأسف أنه بعد في مناطق عم تتعرض للقصف وللوجع وللتعب، في مناطق تانية عايشة لافي أن روز يعني بصيفية حلوة، ومنتأمل هيك كمان تكون الأوضاع رائقة تنشوف عدد كتير كبير من المغتربين بصيف لبنان.
2: نعم. ريم بدي عائب على شغلة كمان، انه لو خلال الحرب يلي بدأت بأدار عنا في تراجع كتير كبير بمعدل الجرائم بين أدار وأيار رغم الحرب، فرح أعطيك شوية أرقام هيك على السريع قبل ما نختم. بالسيارات المسروقة خفت كتير هيدا الجريمة بلبنان بين أدار وأيار يعني بظرف شهرين ثلاثة تراجعت بنسبة 19%. عدد القتلى بالحوادث الجنائية تراجع بنسبة 22%، وعدد السرقة تراجع بنسبة 9%. هذا صورة إيجابية نسبيا عن الوضع الأمني بلبنان. هذا الشيء كان لافت يعني.
0: مؤشر جيد. ليه لا أقول لك الناس ليش لبنان بتراجع؟ يعني المفروض بالحروب بالعكس يزداد.
2: بعتقد أن الإجراءات الأمنية اللي عم تقوم فيها وزارة الداخلية عم تلعب دور مهم. ما بعرف، مفروض يعني عم تكون عم تعطي مفعول. نعم،
0: هيدا خبر كمان حلو نحو بناء جمهورية أقوى إن شاء الله. بدنا نشكرك كتير روني أبي نادر، صحفية وكاتبة بموقع أم تي في، لكل المعلومات والأخبار يلي أعطيتينا إياهن.
1: بريمكس تعرفوا شوي من كل شيء. ريمكس فليكس ميكس
0: بنكفي بريمكس مع أقوى ترندات السوشيال ميديا. خلونا نشوف شو كان عم يشغل العالم على مواقع التواصل الاجتماعي. كل المنصات تقريباً اليوم صارت ملعب تاني للمونديال. منكفات بين مشجعي المنتخبات، فيديوهات طريفة، توقعات للنتائج، تحليلات وحتى تحديات بين الأصدقاء. وكل شخص صار مدرب وخبير خلال شهر المونديال.